الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

هاجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

0: يا صباح المحبة وصباح الأربعاء وصباح السعادة. أصبح عليكم مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. نلتقيكم دائما على نفس الموعد من 6:30 إلى 9 صباحا ضمن مجموعة من المحطات الصباحية مستمعين الأحبة. وهذه أكيد تحياتي الصباحية أبرار المشيفرة في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي. أنت من لكم كذا صباحات سعيدة وصباحات بهيجة يا رب. وحلو لما يكون في كل صباح كذا تحسون بالامتنان لنفسكم، تكررون إنكم تحبون نفسكم.
1: نبقى نلعب بالقناطر وقت الشتوي،
0: فلا تخجل من حبك لنفسك ولا تتحاشى أن تقول كلمة طيبة تعزز بها ثقتك بنفسك في بداية الصباح. دائما رددوا الكلمات الإيجابية والكلمات الطيبة لأنفسكم، ولا تتردد أن تكافئ نفسك على كل عمل بناء تقوم به.
1: زمان وزمان نحن كنا جيران.
0: عندما تقدر نفسك وتعزها ستحب حياتك كثيرا وتستمتع جيدا.

0: كان مشوارك الصباحي، فاستمتعوا بكل عمل يعني تقومون به حتى أداء مهام المنزل أو التزامات الوظيفة أو جلسة الأسرة. خلونا ما نربط المتعة بنزهة أو إجازة صيفية اللي راحت، ونقول يا ريت لو تطول إجازة صيفية أو سفر أو امتلاك ثروة.
1: عادتنا الطريق عن طريق العتيق.
0: خلونا كذا نبني سقف سعادة قريب وايد مننا نحن، ويكون كذا متصل بيننا وبين نفسنا عشان نوصل له على طول.
1: صبينا ترصبي،
0: وحلو لما نسوي الأشياء الحلوة اللي تجلب لنا السعادة، سواء كان شرب قهوة ونحن نستمع للشبيبة، أو كان مثلا قراءة كتاب، أو مثلا السلام للزملاء. مستمعين الأحبة، لاحظتنا من أمس ما شاء الله الترند، هو ما أمس بصراحة، من أول أمس تقريبا ترند الثمانينات، ويعني إن مثلا روحوا حق شات جي بي تي وخلوه يحول صورتك إلى الثمانينات، فعلى 9477797 شاركونا من اللي يرب هذا الترند، ترند الثمانينات. أنا عن نفسي يربتك الحين، كل ما زانت اليلسة كل مرة أحط صورة، وبصراحة ثيم الثمانينات وهذه الأشياء ذكرنا كذا بزمن إحنا ما عشناه وما ولدنا فيه بزمن الثمانين، لكن نشوفه كذا زمن دافئ، زمن حنون، زمن جميل جدا. لذلك مستمعينا سؤال حلقتنا لليوم، ماذا لو عشنا في الثمانين؟ فبرايكم يعني لو نحن رجعنا للثمانين فكيف راح تكون حياتنا؟ على 9477795 راح ننتظر مشاركاتكم. ماذا لو كنا عايشين في الثمانين أو السبعين أو الستينات، الزمن الذهبي، كذا أنا أسميه الزمن الذهبي. فشاركوني أكيد مستمعين، طبعا أنا حابة حياتي، وبنفس الوقت أشتاق لزمن نحن ما مولودين فيه، لكن بسبب يعني أشوف أني كذا الدفء، بسبب الطرب الجميل، كلمات جميلة، ألحان عميقة، روايات روعة، يعني مثلا نقدر نقول نحن مثلا روايات نجيب محفوظ، روايات خماسية مدن الملح مثلا لعبد الرحمن منيف، هذا الأدب اللي كان في الثمانينات كان يعني جدا رائع، وإلى الآن نحن لما نقرأ في هذا الأدب أو نستمع مثلا على صوت مجد الرومي الأوبرالي، أو مثلا صوت نجاة
1: صباحك يا حلو،
0: وصوت محمد عبد الوهاب، وصوت فريد الأطرش، مثل هذه الأغاني وهذه الموسيقى كذا تخلينا نعيش شعور وايد حلو. فعشان كذا شاركونا مستمعين سؤال حلقتنا لليوم، ماذا لو كنا في الثمانين كيف راح تكون حياتنا؟ هذا موضوع حلقتنا بكل اختصار على 9477795.

صباحكم الله بالخير مجددا مستمعين الأحبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. يا جماعة لو عشنا في الثمانينات كيف بتكون حياتنا؟ على 94.77.975 وصلتنا أول المشاركات. شعيبي يقول زمن الثمانينات كنا ننام في السطوح وماشي مكيف. بس يا ترى الشعيبي إذا كنت أنت مواحي حق زمن الثمانينات كيف كان الجو؟ يعني كان شيء كذي قيض وغربي مثل الحين ولا كان الجو حلو وعادي ترقدون في السطوح؟ وتحية لصاحبة المشاركة يا ريت لتذكر لنا اسمها تقول والله لو عشنا في الثمانينات كان كل واحد ماسك المنفض ويخرف رطب. يعني ان كل واحد يشتغل في المزرعة ويخرف رطب، ليش لا؟ بالعكس حلو. على فكرة للحين ترى يعني وايد من ولايات السلطنة للحين ما شاء الله متمسكين في هذا الموضوع. الشباب للحين يعني مثلا يخرفون رطب وموضوع اللقاط وهذه الأشياء يعني للحين موجود يا جماعة. فإذن مستمعينا لو عشنا في الثمانينات كيف بتكون حياتنا؟ مستمعينا أكيد كلنا شفنا الترند اللي هابين فيها الأيام، وما أعرف من اللي يعني من فيكم أيضا شارك صوره ويعني كذا وصور أهله وكيف إن تكون حياته في الثمانينات. وحتى تعرفون يعني الحلو في هذا الترند، أنا وايد حب الترند، إن نحن دمجنا صورنا مع صور أهلنا مع صور اللي نحبهم، وكأن كلنا نحن الجماعة كنا الجروب الأشخاص اللي نحن نحبهم سافرنا بآلة الزمن للثمانينات، فهذا أحلى شيء. وقعدنا نشوف كيف يكون شكلنا في الثمانينات، ولو ان اللوك متشابه اغلب الصور اشوف اللوك متشابه، الحلق الاطوال والشعر الويفي حقنا نحن البنات وشعر الداكن، ما شي كان صبغات شعر فاتح. عنود تقول ان احلى شيء في زمن الثمانينات صندوق البريد، الرسائل الورقية والبطاقات البريدية، الله هي وسيلة للتواصل للغائبين. والله شيء حلو، يعني مسألة الرسائل الورقية تكتب خط اليد وتستلمها وتكون انت اصلا تتريا كذي يومين ثلاث ايام اسبوع لما توصلك الرسالة اللي انت ترياها، فيكون شعور وايد حلو، شعور التشويق. سعيد يقول أهم شيء شعر المنتفش للشباب. صح والله، شفت أنا كذي في الترند الشباب أغلبهم شعرهم منتفش، إيش السالفة؟ طلع أنه كان كذي ستايل الثمانينات أول. ولا وأنه يكون فتحة القميص واسعة ويلبسون قلادة فضية. يعني أنه خلاص هذا قمة الكشخة. عاد ما نعرف نحن شات جي بي تي كذا حول الشباب، خلى ترند الشباب يكون لابسين قلادة فضية وصدرت وفتحة القميص واسع ومفتوح والشعر منفوش، وكأنه كذا يعني إذا كنا بأيام أو بصور فنانين قدامى كذا الأشكال. فلو رجعنا مستمعينا بالزمن لا إنترنت ولا سناب ولا واتساب ولا حتى لوكيشن اللي يوصلنا دائما يعني ويسهل لنا الدرب، محمود الحراسي يقول والشيء الجميل لما تتري دورك في التليفون العمومي. التليفون العمومي اللي هو اللي كان يحطونه بين الشوارع، واللي يعني اللي فهمته ان كان التليفون العمومي بالرصيد، يعني انك انت فقط عندك دقائق معدوده، فيعني ما تقدر تتكلم وايد، ما تقدر تاخذ راحتك. اما الحين نحن نتكلم في سناب، عندنا انستغرام، عندنا واتساب نتكلم فيه وبالساعات وعادي ولا يهمنا شيء. فمستمعينا الاحبة لو عشنا في الثمانينات يا ترى كيف بتكون حياتنا؟ شاركونا على 94.77.975. خلونا نبدأ مستمعينا بأكبر فرق بين حياتنا اليوم وكيف يعني حياة الثمانينات قبل، اللي هو الإنترنت. يعني تخيلوا يوم كامل يمر من غير ما تفتحون لا جوجل ولا واتساب ولا شات جي بي تي اللي يساعدكم أصلاً في وايد أمور.
ولا هالأمور كلهن. تعرفون مستمعينا، بقول لكم معلومة شفتها وحابة أشارككم إياها. تعرفون إن في الولايات المتحدة مثلا في عام 1983 كان فقط 10% اللي يقولون عندهم كمبيوتر في البيت، ما الإنترنت، ركزوا، كمبيوتر في البيت فقط 10%، هذا في الولايات المتحدة، ما صوبنا نحن. ومن هؤلاء كانت نسبة صغيرة جدا تستخدم المودم لإرسال واستقبال المعلومات اللي هو الإنترنت عبر خطوط الهاتف. يعني فكرة إنك تجلس في بيتك وتتواصل مع العالم من جهاز صغير وتخليه في جيبك وفي كل مكان تشله أقرب للخيال في ذاك الوقت اللي الحين إحنا عايشينه ومستنسين ونشوفه شيء عادي. أما الحين إحنا الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة نعيش، توصلنا المعلومة بثواني وتوصلنا الأشياء اللي نحن نباهن بثواني. فيمكن عشان كذي ثمانينات تعطينا إحساس إنها كانت أبطأ، الناس تنتظر تتواعد تروح بنفسها وتسأل عن الأخبار بدل ما أنها تبحث عنها فورا نفس ما الحين نحن نسويها. يعني مستمعين لو رجعنا للثمانينات، هل فعلا راح تستمتعون بالهدوء وتستمتعون بهذه الحياة البسيطة، ولا عادي جدا مثلا بعد يوم واحد تقولون نبى انترنت وملينا وخلنا نرجع لحياتنا الحقيقية؟

ندى اللمكي، تحياتنا لك يا ندى اللمكي. ندى اللمكي تقول لو عشنا في الثمانينات أحس حياتنا بتكون أهدى بوايد، يعني ما في جوال، ما في سوشيال ميديا، ما في أحد يعرف أنت شو قاعد تسوي ولا تنشر لأحد، وأحس بنعيش اللحظة أكثر. زي لو قلبنا السؤال مستمعينا، يعني مثلا ناس عاشوا في الثمانينات وأني أبسألهم بقولهم لو قالوا لك تعيش في 2026، البعض بيقعد يضحك بيقول ما نعرف إذا حيين أو ميتين. طبعا الحين أنا أشارككم بخيالاتي على طول. البعض بيقولك ما نعرف إذا حن حيين أو ميتين. البعض الآخر إذا قلنا لهم لو في 2026 بتشوفون سيارات كهربائية وبتشوفون ساعة ذكية وأنكم تقدرون من خلال الساعة تشوفون إشعارات وبتلبسون نظارة تقدر تصور وتقدرون تسوون فيديوهات والكل يقدر يطلع والكل يقدر يشتهر في ثواني وما إلى ذلك من مميزات حياتنا الحالية، بيقعدون يضحكون بيقولون لا هذا من شبه المستحيلات. وما أقولهم مثلا أنت والحين هنا في مسقط وفي الخوير وتقدر تتكلم بثواني مع شخص في كندا وأمريكا، بيقعدون يضحكون بيقولون لا مستحيل. وأكيد هم بعد بيتشوقون حق حياتنا بيقولون نبى نعيش هذه الحياة في 2026. بس حين ليش إنه ما عشنا حياتهم، حياة الثمانينات، فلما نقعد نشوف الصور والترند ما قصر وهذه الأشياء اللي في الماضي، عشان كذا نحن نحن لزمن نحن ما عشناه لكن نتمنى نعيشه. فلو يعني رد فينا الزمن بالزمن أو حد قالنا لو خيرونا أن نعيش في الثمانينات لو يوم واحد، فأكيد نحن راح نوافق. يعني يوم واحد بنقول عادي، مثلا يعني يوم واحد ما يفرق، لكن مثلا إذا قلنا على الأقل شهر، هل بنتحمل فعلا حياة الثمانينات مدة شهر؟ ركزوا حياة الثمانينات، يعني مجتمعنا حين في الثمانينات كيف؟ يعني في أشياء كانت ممنوعة الحين وايد مسموحة، أشياء كانوا مثلا حتى السينما اللي هي السينما، أذكر أبوي الله يحفظه كان يقول لي، يقول أبرار نحن كان معنا أول السينما اللي يمشي معه يعني أشخاص ما أوكي مثلا، ونحن الحين السينما بس على طول يعني نحجز من التليفون ونروح ونعادي. بس شوفوا كيف أول كانوا معتقداتهم أن السينما مثلا عندهم لا، مثلا هيش بعد في أشياء وايد كانت ممنوعة الحين وايد مسموحة. هل فعلا نحن يعني قادرين أن نعيش الأشياء اللي كانت ممنوعة قبل ونحن تعودنا عليها؟ عشان كذا شاركونا مستمعين لو عشنا في الثمانينات، يا ترى برايكم بخيالاتكم، شاركوني خيالاتكم كيف بتكون حياتنا نحن. تحياتي لك يا سامي العبدلي، يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي. أما عبدالعزيز العبدالله يقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار مشيفري، أنا رأيي الشخصي لو عشنا في حقبة الثمانينات كانت بتكون حياة مختلفة كليا، مليانة بساطة ودفء وجمال من نوع خاص. كيف كانت بتكون ملامح يومنا في هذا الزمن الجميل؟ بنكون في صباحات هادئة وبدايات بطيئة بدون منبهات رقمية مزعجة. لا الثمانينات كان فيه منبه، شفت أن كاروسيل المنب، يعني أشياء أغراض قديمة من ثمانينات أو تسعينات، ويعني كل حدث يقارن، فمن ضمن هذا الكاروسيل كان فيه يعني منبهات. وما أعتقد يعني عبد العزيز تقول بدون منبهات مزعجة، أنا أحس أن يعني من شكل المنبه اللي شفته شكل الصوت يعني حتى السابع جاري سمعه. ويقول عبد العزيز الحلو في الثمانينات لو عشنا بنتريق بفطور جماعي بطاولة واحدة تجمع العائلة بكل بساطة، وريحة القهوة أو الشاي الطازج تمزج أجواء البيت. أتفق معك يا عبد العزيز، وما حد بيقعد يتشرط ويدلع أنا بالطبق الفلاني وأنا بهذا الشيء. أحس أول لا يعني نفس الطبق يأكلون كل أفراد البيت، ما نفس الحين. وأيضا يقول عبد العزيز الجلسات واللمات صلة الرحم وجلسات الحوش والصالة اللي هي الليوان، يعني أول ما كانوا يقولون الصالة يقولون ليوان، هي الأساس. والزيارات العفوية بدون مواعيد مسبقة كانت جزء أساسي من اليوم. وأيضا الرسائل والخطابات لو افترقنا عن صديق، الوسيلة كانت الخطابات المكتوبة باليد أو الاتصال عبر الهاتف الثابت والانتظار بشغف لمعرفة الرد.
أحلى شيء، يعني أحس شيء حلو لما أنت تتري شيء بكل شغف. ويقول عبد العزيز كان التلفزيون بس 3 قنوات أي زمن الثمانينات. ويقول الالتفاف حول شاشة التلفزيون بانتظار فوازير رمضان أو رسوم متحركة الكلاسيكية مثل ليدي ليدي، سندباد، جراندايزر والبرامج اللي تجمع العائلة كلها. وأيضا الكاسيت والفيديو، يعني كان في أشرطة كاسيت وأيضا أشرطة فيديو، كان الجيران مثلا في حد يستعير منك شريط فيديو وانت تطلب منه مثلا يرجعي لو تأخر. وأيضا يقول عصر الثمانينات كان في بطء مريح يخلي التفاصيل البسيطة لها طعام وقيمة أكبر. يعطيك العافية عبد العزيز العبد الله، فعلا صحيح. يعني كان يعني لو نجيب حنطار التلفزيون كان بس فضائيات محدودة، وكان نفس البرنامج عادي ان كلكم انت والجيران نفس المسلسل تشوفونه كلكم، ويوم مثلا تروح المدرسة تتكلمون عن هذا المسلسل. طبعا هذا الشيء حتى موجود لان الألفينية الاولى، بس يعني الألفينية الاولى كان في وايد قنوات، بس اقصد المسلسلات ان كان في مسلسلات مشتركة نشترك فيها.

ونصبح أيضا على عادل الحمداني. صباحك خير يا عادل الحمداني. وحمدان الرديني يقول: مضت تلك الأيام وتركت في قلوبنا حنينا لا ينتهي. نحن أبناء ذلك الجيل الذي عاش أجمل مرحلتين، بساطة الماضي ولذته وبداية التطور والتكنولوجيا دون أن تسرق منا إنسانيتنا، وجمعتنا جيل كبر على صوت أشرطة الكاسيت وجلسة العصر في الحارة وضحكة القلوب الصافية التي لا تحسب للدنيا حسابا. كبرنا وعصرنا تحول العالم، لكن تبقى ذاكرتنا مليئة برائحة المطر على الطين وصوت الضحكات الصادقة، وأيام كان الوقت فيها يمضي ببطء وراحة بال. فمهما تبدلت تلك الأيام وغابت التفاصيل وتسارع الزمن وتغير وجه العالم، سيبقى جيلنا يحمل في صدره دفء زمن جميل لن يتكرر، وستظل تلك الذكريات هي الأثر الأجمل الذي ينير حاضرنا. جميل، وهذه تحية أكيد لجيل الثمانينات والعاصر جيل الثمانينات. يا جماعة الحين نحن قاعدين نشوف أشياء كثيرة من ثيم، من صور، من ستايلات، من موضة. موضة الثمانينات بهذا الترند. فشاركونا مستمعينا، لو عشنا في الثمانينات يا ترى من وجهة نظرك كيف راح تكون حياتنا؟ راح أقرأ مشاركاتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة. لو عشنا في الثمانينات يا ترى كيف بتكون حياتنا؟ على 94777975 يقول ناصر بن محمد الزيادي، تحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي. ما أعرف ليش أنا كل ما أقرأ رسائل ناصر محمد الزيادي أيضا أذكر عيسى التميمي. فيا ناصر ويا عيسى، ما إنكم أصدقاء ما إنكم ربع، شاركونا لو عشتوا في الثمانينات كيف بتكون حياتكم. فيقول ناصر محمد الزيادي إن الطريقة التي تبدأ بها يومك يمكن أن تؤثر على يومك بالكامل، لذلك عليك بدأ يومك بابتسامة وهدوء وقلب مليء بالحيوية والطاقة. نقول ابتسم تبتسم لك الحياة، والحياة حلوة لنا جميعا، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلام إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم متابعيني ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي. كل تحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي. يا ناصر بن محمد الزيادي، أنت وعيسى أحس عندكم معلوم بخصوص زمن الثمانينات. وتحياتي لك يا سعد اللي شاركنا صورة هدايا الحج، هدايا الحج القديمة. ذكرون ذيك العكاسة؟ تعرفون احنا نسميها كنا عكاسة اللي هي نفس على أساس كانها نفس كاميرا ونحن نضغط عليها يطلع لنا صور الكعبة وصور وايد أشياء. فيقول سعد صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد. حياتنا بتكون بدون التكنولوجيا بس قلوب الناس صافية، والجار للجار وصلة الرحم ما زالت مستمرة عكس حاليا والله المستعان. وبعدها رسلنا قال هدايا الحجاج أول، الله مكسرات والقشاط أو ما أعرف إيش تسمونه، قشاط أتوقع تسمونه، والعكاس اللي أنا كنت أقولكم عنه. في صورة هذه أشياء حلوة قديمة فعلا، هذه كانت هدايا الحجاج. جميل يا سعد. وهذه الهدايا الحجاج على فكرة نحن وإحنا لجيل التسعينات وإحنا حق هذه الهدايا. أما مشعل الرشيدي، تحياتنا لك يا مشعل الرشيدي، يقول لو عشنا في الثمانينات حياتنا بتكون أول شيء ما في جوال، إذا تبتكلم خويك تدق على البيت وتدعي أبوه ما يرد. جميل يا مشعل، تحياتنا أكيد لمشعل الرشيدي اللي تابعنا ويشاهدنا من السعودية. كل تحية لك ولكل من يشاهد ويتابع الشبيبة دائما من خارج السلطنة وداخل السلطنة. وبعد مشعل يقول التلفزيون كان فيه قناتين أو ثلاث، وإذا خلصت البرامج طبعا ذاك المذيع اللي يقول تصبحون على خير. ونحن الحين طبعا أنا ناسي والله، كنت عارفة اسم المذيع اللي يعني كان في حد مطلع معلومة طبعا عن المذيع اللي يقول وهنا انتهت محطاتنا وشي وتصبحون على خير، بس الحين صار ميمز مسكين. يعني هو يعني الله يرحمه لو يعرف انه هو بيكون ميمز كان يمكن ما بيصير مذيع اساسا. وحتى صوته لما يقول تصبحون على خير الى هنا سادتي وسادتي وما اعرف شي كذا تنتهي محطاتنا تصبحون على خير، صار الحين صوت سناب نخليه للضحك. الله يرحمه. يعني لو يعرف ان احنا كذا بنخلي الصوت بيقول لا انا ما بصير مذيع. وايضا الالعاب الاتاري، ايوه الاتاري، الله انا كنت احب الاتاري اكثر عن البلاي ستيشن. تعرفون ليش؟ لان كان الاتاري اسهل والبلاي ستيشن كنت اشوفه شويه اصعب، وكان يعني الله يحفظهم اولاد العائله طبعا يعني جيلنا نحن ما يخلون نحن البنات نلعب وايد بلاي ستيشن، فكانوا يخدعون علينا يقولون يلا خذوا اتاري. وتسوق من البقالات والاسواق، لو الشراء اونلاين مجرد خيال. ايوه كان اكيد يعني زمن الثمانينات بيقولون مستحيل حد يشري، يعني تشترون اي شيء بضغطه زر؟ لا شيء مستحيل كذا يعني حسهم بيشوفونه. وأيضا يقول الثمانينات كانت أقل تقنية وأقل تكنولوجيا لكن أكثر طلعات وحياة اجتماعية. مشعل الرشيدي المدينة المنورة السعودية، كل تحية لك يا مشعل الرشيدي.
يعني فعلا الحين التكنولوجيا على اساس تقرب من الناس اكثر، نحن نشوف ان اول قبل كانت الناس قريبة اكثر والحياه الاجتماعيه فيها لون، يعني لها الوان. الحين لا، الحين بس انك ترسل من باب المجامله غالبا لا اكثر. وتقول عنود، تقول زمن الثمانينات كان شريط الكاسيت تقلب الشريط بالقلم وتسجل الأغاني المفضلة من الراديو. يلا جميل جميل يا عنود، يعطيك العافية يا عنود. وسامي العبدري يقول لو عشنا بثمانينات لعشنا على القناعة والبساطة واللمة مع جميع العائلة والبركة في الأكل. أنا من موديل الثمانين، مواليد 1981. الله يحفظك يا سامي العبدلي والعمر كله يا رب. جميل يا سامي العبدلي، فعلا كانت الحياة وايد بسيطة، وأحلى شيء الحياة البسيطة. وتحياتي لك يا أبو سلطان الغافري، كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري، لنسعد دائما بمشاركاتك يا أبو سلطان الغافري. يقول أبو سلطان الغافري صباح الخير والمحبة عبر أثير إذاعة الشبيبة، إلى المذيعة المتألقة أبرار مشيفري ولجميع المذيعين والمذيعات وإلى كل المستمعين والمتابعين للشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة. ونحن أيضا نوجه لك تحياتنا يا أبو سلطان الغافري. يقول أبو سلطان الغافري أبعث لكم من محافظة الظاهرة ولاية عبري أجمل تحية صباحية ليوم الأربعاء، محملة بالمحبة والود ومعها باقة ورد ملونة بألوان قوس قزح تحمل بين ألوانها أصدق الأمنيات وأجمل الدعوات. أسأل الله تعالى أن يجعل صباحكم صباح خير وبركة وسعادة، وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة وأيامكم بالفرح، ويرزقكم من واسع فضله ويحقق لكم ما تتمنون. اللهم احفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأدم عليه الصحة والعافية، ووفق لما فيه خير عمان وشعبها، واحفظ عمان الغالية وشعبها، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، إنك سميع الدعاء ومجيب الرجاء. صباحكم ورد وفرح، وصباح الشبيبة دائما أجمل بصوتكم وحضور. الله عليك أبو سلطان، تحياتي لك وكل الشكر على هذه الرسالة اللي أسعدتني. وآمين آمين يا رب لكل هذه الدعوات الطيبة يا أبو سلطان الغافري. وأيضا في رسالة أخرى أبو سلطان الغافري يقول عبر أثير إذاعة الشبيبة ومقدمة البرنامج أبرار المشيفري وجميع مستمعي إذاعة الشبيبة، أبعث لكم أطيب التحايا بمناسبة موضوع اليوم عن العشية أو ممكن تقصد العيش في الثمانينيات. بالفعل كانت الحياة في زمن السبعينيات والثمانينيات جميلة وبسيطة، وكانت القلوب صافية والناس على يد وحدة تجمعهم المحبة والألفة. نسأل الله أن يحفظ عمان وأهلها ويديم علينا نعمة الأمن والمحبة ويرزق الجميع أياما جميلة مباركة. مع خلص تحياتي أبو سلطان الغافري محافظة الظاهرة ولاية عبري، كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري وكل الشكر على هذه المشاركات اللي دائما تسعدنا. مستمعينا وصلتنا مشاركات كثيرة، إن شاء الله راح نقولهم بعد هذا الفاصل.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الأحبة. من باب التنويه لكل من يستمع للشبيبة وهو كذا رايح لمشاوير الصباحية، الله يحفظكم يا رب، من باب التنويه أنقل لكم هذا التحذير من جريدة الشبيبة: الإعلان المتداول غير صحيح، شرطة عمان السلطانية تحذر من رسائل احتيالية تزعم تخفيض المخالفات. حذرت شرطة عمان السلطانية من صحة الإعلان المتداول حول تخفيض المخالفات المرورية في السلطنة، مؤكدة أن الإعلان غير صحيح ومضلل. وأوضحت الشرطة أن مثل هذه الرسائل المضللة تستخدم لاستدراج المستخدمين والوصول إلى روابط ومواقع احتيالية، مشددة على ضرورة عدم الضغط على أي رابط مجهول أو الثقة بأي معلومة صادرة عن مصدر غير رسمي. ودعت شرطة عمان السلطانية الجميع إلى ضرورة التحقق من الأخبار والمعلومات عبر القنوات الرسمية التابعة للشرطة والإبلاغ فورا عن أي رسالة أو رابط مشبوه، معقبة بوعيك خط دفاعك الأول. إذن مستمعينا، بوعيك خط دفاعك الأول، فضروري نتحقق من الأخبار والمعلومات عن طريق القنوات الرسمية التابعة لشرطة عمان السلطانية، والله يحفظكم يا رب.

مستمعينا أيضا كذلك في تنبيه مهم وعاجل من شرطة عمان السلطانية لجميع السائقين، سلامتهم تبدأ من انتباهك. وجهت شرطة عمان السلطانية تنبيها توعويا لجميع سائقي المركبات تحت شعار سلامتهم تبدأ من انتباهك، فكن حريصا على سلامتهم وذلك لضمان سلامة الطلبة في محيط المدارس. وشددت الشرطة على ضرورة التزام السائقين بتخفيف سرعة المركبة في محيط المدارس والانتباه التام لعبور الطلبة والالتزام بالإشارات المرورية. كما أكدت شرطة عمان السلطانية على أهمية ترك مسافة أمان كافية خلف الحافلات المدرسية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الطلاب أثناء النزول والصعود. فجماعة خلونا نحن دائما هذا التنبيه ما فقط يعني لأصحاب الباصات، لا، هذا التنبيه أيضا لنا جميعا أن ننتبه لسلامة طلابنا. وعلى طار طلابنا وعلى طار الأطفال، نلاحظ الحين تقريبا اليوم الرابع، يعني المهم أول أسبوع من بداية العام الدراسي، وما زال بعض الأطفال خصوصا اللي بعده ما تعود على موضوع الدراسة، وممكن هو في الروضة أو في صف أول، أو حتى إن المهم الأطفال بشكل عام يقعدون يبكون في كل صباح وإن ما نبى نروح المدرسة أو يكون فيهم هذاك الخوف. فهنا شفت أنا معلومة ودراسة طبعا من مختصين في اللي هو في يعني في سلوك الأطفال، إن ما كل طفل يبكي مستمعينا يحتاج أحد يسكته، أحيانا يحتاج أحد يفهمه. يعني يا جماعة أنا عارفة أنكم يعني صحين من النوم وما فيكم بارض وتسمعون صياح ولدكم وتتعبون، وآخر شيء تعصبون على ولدكم، وهذا أكبر غلط. يعني أنتوا تزيدون الطين بلة، لازمكم تفهمون هو ليش هاس الصيح من بداية الصبح وليش متنحس. نحن الكبار نقدر نعبر عن يعني عن مشاعرنا، لكن الأطفال ما يقدرون يعبروا عن مشاعرهم، عندهم أقرب لغة اللي هي لغة الدموع ولغة البكاء. والكبار على طول يصدع راسهم. فضروري يكون عندنا هذا الوعي ان الطفل يحتاج احد يفهمه، يحتاج احد يحاوره، ما على طول تهديد ومنازع. وايضا اكبر غلط بعض الاباء والامهات ايش يسوون، يقولون يعني مثلا يقولوا يعني انت ما تبي تروح المدرسه انت بيبي، او يقولوا لك كذا كلمات سلبيه، فحرام يعني هذه الكلمات راح يعني تظل في باله وراح يعني خلاص يعني ينغرس فيه، خصوصا انه يسمع هذه الكلمات من بدايه الصبح. فممكن مستمعينا جمله بسيطه نقولها لطفل اليوم تكون سبب في طريقه تعامله مع مشاعره طول حياته. فمستمعينا خلونا كذي في صباح الشبيبة ومع بداية عام دراسي جديد، خلونا نتكلم كلنا عن مهارة يمكن تكون أهم من الدرجات نفسها، اللي هو الذكاء العاطفي عند أطفالنا. الذكاء العاطفي عند أطفالنا متى ممكن يعبرون عن مشاعرهم، متى ممكن يتكلمون. ففي تقرير مستمعينا نشرة العربية يتحدث عن 5 خطوات يمارسها الآباء الناجحون تساعد أطفالهم على بناء ذكاء عاطفي أقوى، كذا انت تكون خلاص ضامن ولدك ويعني وعارف انه واثق في ولدك في المدرسة وما تقعد حاتي. من اهم الافكار ان نوبات الغضب او السلوك المزعج عند الطفل ما بالضرورة معناه ان هذا طفل سيء او مثلا عنيد، احيانا الطفل ببساطة ما يعرف كيف يعبر عن اللي بداخله فيستخدم البكاء او الصراخ كوسيلة للتعبير. وهنا يجي دور الأب والأم ما بس بإيقاف السلوك، لكن في تعليم الطفل يفهم شعوره ويتعامل معه. يعني بدل ما تقول لا تصيح وانت كبير ولازم تروح المدرسة، ممكن انك انت تقول اعرف انك انت زعلان وانك انت بعدك ما متعود على الوضع وانك انت خايف، فخبرني ايش اللي يخليك تكون خايف، يعني تكون في هذه الحوارات. هنا الفرق لو تلاحظون الفرق وايد بسيط في الكلام لكنه كبير في النتيجة، لأن هنا نحن ما نلغي شعوره لكن نعلمه يعني ونفهمه أكثر. أيضا مستمعينا من الأشياء المهمة أيضا أن الوالدين يكونون هم النموذج أمام الطفل، لأن الطفل

هذا واحد من أجمل الأشياء اللي نقدر نحن نعلمها لأطفالنا، لأن نحن ما نربيهم فقط عشان ينجحون في الاختبارات أو يكونون متفوقين في المدرسة، لكن نربيهم عشان يعرفون كيف يتعاملون مع الحياة ككل. فمستمعينا، لما طفلكم يزعل فضروري أنكم تحاورونه، وتمنى كذا نرجع نقول تمنى حياة مدرسية، ونتمنى للجيل الحين الجديد والأطفال يكون عندهم هذا التعامل وهذا الذكاء العاطفي في تعاملهم مع الحياة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: إذن مستمعينا، لو عشنا في الثمانينات يا ترى كيف بتكون حياتنا؟ سامي العبدري يوجه سلامة لأبو سلطان الغافري، يوصل السلام إن شاء الله يا سامي العبدري. والعم السعيد الهشامي على 94777975 يقول السلام عليكم في برنامج صباح الشبيبة، المذيعة أبرار والمستمعين يا أبرار، ذكرتي المذيعين المستمعين أيام زمان زمن الطيبين. أوكي، ذكرت المذيعين أيام زمان زمن الطيبين، يقولون سيداتي آنساتي سادتي، الحين أنتم ما تقولون كذا. الحين العم سعيد صار يعني الموضوع متغير، صرنا نحن إذاعة شبابية ترفيهية، كل واحد يتكلم بلهجته بطبيعته بعفويته بحيث أنه يوصل هذا الشيء أقرب. لكن قبل كان يعني الإذاعات محدودة، فعشان كذي كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى والرسمية والثقيلة الدسمة، فيقولون سيداتي آنساتي سادتي. يعني الحين إذا أنا كذا قلت العم سعيد كل حد بيضحك علي، ما تخيل كذي أبدأ الإذاعة يا العم سعيد. وكل عاد العم سعيد شاركنا صورة من مزرعته، كل شكر لك العم سعيد الهشامي. يقول العم سعيد، أنا طبعا عشت في الثمانينات والحياة جميلة رغم البساطة فيها، والهدوء والطيبة والصدق والأمانة والوفاء، لا ضوضاء في البيت ولا أجهزة كهرباء ولا سيارات، سيارتين بس في البلاد معنا أقصد، والباقي قدام بيوتهم حمير ثلاث ثنتين وحدة. جميل، يعني نحن ما فكرنا في الموضوع أني يعني لو نحن ردين الأيام الثمانينات ترى فعلا يعني ما كل حد بيكون عنده سيارة، وكان يعني كذا على حمير وعلى هذه الأشياء. أبو سعيد الخميسي يقولكم صباح الأنوار، صباحك سعادة أبو خميس، وكل تحية لك يا فاطمة. ونصبح أيضا على عنود وعلى مشعل الرشيدي، عنود من دولة الإمارات، نوجه لك كل التحية، وكل التحية لإخواننا وأهلنا في الإمارات، وتحياتنا لك يا سعد، ولمختار التجاني من السودان، وأيضا لنورة، كل التحية لك يا نورة، وتحياتنا لك يا أبو سعيد، كل التحية لك. والشعيبي، الشعيبي يقول لو عشنا في الثمانينات كانت الحياة مختلفة تماما عن اليوم، وأبسط بكثير في أشياء وأصعب في أشياء. أكثر رد منطقي أو رسالة منطقية إن في أشياء سهلة وفي أشياء صعبة أصعب عن الحين. يعني سبحان الله ما في شيء كامل أبدا. أيضا يا ريت لو تذكر لنا اسمك يا صاحب المشاركة، يقول لو عشنا في الثمانينات ما كنا بنسمع صوت أبرار في الصباح في الأفام. يا صاحب المشاركة يا ريت لو تذكر لنا اسمك، للمعلومة أنا بقول لك معلومة، تعرف أنه كان في عام 1970 أول إذاعة في سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان. فممكن يعني دام أنه في تقريبا 1970 إذاعة سلطنة عمان، فممكن نكون نحن مذيعين، ليش لا في إذاعة سلطنة عمان. فيعني يا جماعة يعني صاحب المشاركة صح في الثمانينات، بس كان عادي في مذيعين وفي مذيعات، وكنت بقول مثل ما قال العم سعيد اللي هو مال سيداتي آنساتي سادتي. هم انت كلهم بالعربية الفصحى. كل تحية لك الإعلامي ياسر الحارثي، يقول الإعلامي ياسر الحارثي من السعودية، صباحك ورد طائفي. جيلنا نحن جيل الثمانينات، جيل الذهبي. جميل يا ياسر الحارثي، فعلا تراني ذكرت أن جيل الثمانينات أو زمن الثمانينات يعتبر الزمن الذهبي. وياسر مبارك يقول صباح الخير، التواصل الاجتماعي بين الجيران والأقارب كان جزء كبير من الحياة اليومية. فعلا ياسر مبارك الحين ما حد يعرف حد. وأيضا وصلتنا مشاركة، ياريت يا جماعة نحن سعداء أكيد بمشاركاتكم، بس ياريت لو تذكرون لنا أسماءكم. يقول جيل ثمانينات الناس كلها قلوبها على بعضها، جيرانك يخافوا عليك قلوبها على بعض، الجار للجار كلهم أهلك. فعلا كان الجيران بمثابة الأهل. وأيضا تحياتنا لك يا جمال النظيري. جمال النظيري يقول لو عشنا في الثمانينات كان راح يكون زي العسل. ذكرت أغنية زي العسل، تعرفون الأغنية صح؟ فأيضا أحمد العمري يقول لربما أفضل منها العيشة. ومحمد بن زايد الجهضم يقول نعيش روعة وأنس، بساطة الأنام فيما يحكي من تاريخ الأدب الرحلات في ذلك الزمن، تتكاتف القلوب حبا وخلجات الأرواح أدبا. جميل يا محمد بن زايد الجهضمي. وصلتنا نحن مشاركات كثيرة، راح نقرأ مشاركاتكم لكن بعد هذا الإعلان.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

نصبح عليكم مجددا مستمعينا، ونصبح ايضا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، و 98.5 في ظفار ارض اللبان. وتحية لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، كل التحية لك يا احمد ابو علي. احمد ابو علي شاركنا عبر الواتساب، لو عشنا نحن في الثمانينات يا ترى تتوقع كيف بتكون حياتنا؟ أنا أتوقعك يا أحمد بتقول إن حياتنا بتكون وايد أسهل، حياتنا بتكون فيها يعني أكثر بساطة. جماعة خلونا الحين من جيل الثمانينات وننتقل لجيل زد. أكيد تب تعرفونهم جيل زد. جيل زد اللي هم مواليد 1997 إلى 2012. ويا جماعة لأن الحين وايد طولنا إحنا الكلام عن جيل التسعينات وجيل الثمانينات، فروح حق جيل زد. يقولكم إن في خمس أشياء يعتبرها جيل زد من أساسيات الحياة. يعني في أشياء لو اختفت من حياتنا يوم واحد، مثلا رجعنا لزمن الثمانينات واختفت هذه الأشياء، نحس إن الدنيا اختربت. طبعا هذيلا اللي يحسون فيهم اللي هو جيل زد. الفكرة اليوم مستمعينا من مقال لفتنا عنوانه اللي هو مش رفاهية بالنسبة لهم، خمس أشياء يعتبرها جيل زد من أساسيات الحياة. والحقيقة مستمعين أن العنوان يفتح باب كبير للحديث عن الفرق بين الأجيال، بحكم أن حديثنا اليوم عن زمن الثمانينات، لأن كل جيل مستمعين عنده أشياء يعتبرها طبيعية جدا، بينما الجيل اللي قبله ممكن يشوفها كماليات، ممكن يشوفها أشياء ترفيهية وأشياء غير ضرورية. فخلونا نبدأ بأول شيء، طبعا طبعا طبعا الواي فاي. فلأن جيل زد مستمعين تربى في عالم الإنترنت في جزء أساسي من الحياة اليومية، ولذلك الاتصال بالواي فاي بالنسبة لكثير منهم ما مجرد وسيلة للترفيه، صار مرتبط بالدراسة، مرتبط بالعمل، بالتواصل، وحتى إنجاز بعض الأمور اليومية. وكذلك ما ننسى التطبيقات، من تطبيقات التوصيل، البنوك، التعليم، تطبيقات الألعاب، تطبيقات التواصل. فجيل زد تعود أن كثير من احتياجاته موجودة في شاشة صغيرة، لذلك فكرة أنك أنت تقول لشخص من هذا الجيل استغني عن التطبيقات يوم كامل ممكن تكون بالنسبة للتحدي حقيقي. كذلك الشيء الغريب في الموضوع اللي لفتنا أكثر في المقال مستمعينا، أن جيل زد أكثر اهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ. فأنا استغربت، فيقولكم لذلك موضوع إعادة التدوير وتقليل الهدر واختيار المنتجات الصديقة للبيئة بالنسبة لهم ما مجرد ترند، وإنما جزء من طريقة التفكير في الحياة. فهذا الشيء الجميل فيهم. وأيضا التوعية بالصحة النفسية، عندهم وعي كبير في الصحة النفسية. فهنا فعلا نحن نشوف اختلاف واضح بين الأجيال، الحديث عن المشاعر، الضغط النفسي والاحتراق الوظيفي وطلب المساعدة النفسية أصبح كثير أكثر حضورا عند جيل زد مقارنة بأجيال اللي كانت أحيانا تتعامل مع هذه المواضيع لأنها شيء ما نتكلم عنه أو شيء دلع. إذا قلنا نحن أصلا أول زمان ما في شيء اسمه احتراق وظيفي، وكان شيء يعني يعتبرونه من الدلع أو أنه يعني من الخجل أنك أنت تقول شيء، أنه تنتقد حاجة أو تشتكي من حاجة. وكذلك مستمعين الحين يشوفون طبعا جيل زد، كذلك المقال طبعا وضح أن جيل زد يعتبرون العمل كقيمة، ما يشوفونه فقط أنه كراتب. يشوفون العمل، هل أحب أنا أسوي هذا العمل أو لا، هل إن عملي له قيمة، هل عندي توازن بين حياتي وشغلي، وهل المكان اللي أشتغل فيه يتوافق مع الأشياء اللي أؤمن فيها. وفعلا هنا أنا أتفق أن جيل زد ما يختار أي شغل، ما يختار أي وظيفة، وهذا الشيء يعني الجميل. ودائما تحصل أوكي لو كان هو عنده وظيفة مثلا ثابتة بتخصص أو باهتمام غير اهتمامه، نلاحظ أنه هو أيضا يعني يسخر من وقته ويسخر كذا يعني من جزء كبير من يومه أنه يمارس اهتماماته، يمارس هواياته،
مثلا التصوير أو أيا كان. فهنا مستمعينا يمكن نكتشف أن الموضوع ما فعلا عن جيل مدلل. طبعا جيل زد مظلوم، دائما يقولوا عنه جيل مدلل أو جيل يعتبر كل شيء ضروري، لكن تغير مفهوم الضروريات من جيل إلى آخر. فممكن الأجيال السابقة ما كانوا يشوفون هذه الشيء ضروريات عكس جيل زد. فمستمعين الأجيال السابقة كان عندها ضرورياتها الخاصة، وجيل زد أيضا عندهم ضرورياتهم الخاصة، واللي كان بالنسبة لنا رفاهية قبل سنوات ممكن اليوم يكون شيء أساسي جدا في حياتنا. فمستمعينا أكيد يعني جيل زد لا تظلمونه، وجيل زد أكيد أنه عنده هذه الأشياء هي يعني ضرورية وليست رفاهية.

0: من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.
1: عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

إذن مستمعينا، لو عشنا نحن في الثمانينات كيف يا ترى بتكون حياتنا؟ يعني الحين احنا في الواتساب على طول نقدر نقول حق اي حد ثواني، مثلا تري شخص نقول له وينك، لكن قبل كان تليفون البيت، وتليفون البيت يعني حتى ممكن ما يرد الشخص اللي انت تباه. يعني مثلا كبنت مثلا تبين صديقتك، عادي يرد ابوها ولا اخوها ولا ايا كان. فممكن حتى تقول مثلا انا ابا الفلان او ابا فلانه، يقول لك من انت. واحيانا عادي اذا الاب ولا الام بيسالونك انزين بتمن، وين ساكنه. وعلى هالطاري مستمعينا، في عمان تحديدا كانت الاتصالات تتطور بشكل سريع خلال سنوات النهضة. ففي عام 1970 بدأ تشغيل أول مقسم آلي في مسقط بسعة 1000 خط، وبدأت خدمات الاتصالات تعمل على مدار 24 ساعة، ثم توسعت الشبكة والخدمات خلال السنوات التالية. يعني تخيلوا الحياة وقتها ما في هاتف كذا، يعني نشله وين ما نحن نروح. وما في هذا الخصوصية اللي الحين احنا متميزين فيها. وإذا بنتكلم عن الثمانينات، وخلونا كذا نقرب الصورة أكثر ونعيش، يعني نتخيل كذا نعيش كيف كان زمننا نحن في عمان زمن الثمانينات. على طار الإذاعة والتلفزيون وهالأمور، فتلفزيون سلطنة عمان بدأ بثه من مسقط في 17 نوفمبر 1974، وبعدها بدأ بالبث من صلالة في 1975. وفي 1979 تم الربط بين المحطتين عبر الأقمار الصناعية ليصبح البث ضمن قناة واحدة. والأجمل أن الثمانينات نفسها كانت فترة توسع مهمة للتلفزيون العماني. وزارة الإعلام تشير إلى أن مرحلة التوسع بدأت عام 1980 واستمرت 10 سنوات، وشهدت توسيع شبكة البث لتصل إلى أغلب محافظات السلطنة، مع تطوير المحتوى ليشمل برامج تثقيفية وترفيهية. وشهدنا تطور إعلامي سريع في ذاك الوقت. يعني تخيلوا مستمعينا كذي سهرة عمانية نشوف التلفزيون في الثمانينات، تلفزيون عائلة مجتمعة برنامج نحن التريا، وما في أحد يقول مثلا عادة أنا بشوف الحلقة أي وقت. لا، كان حتى ما يقدرون، يعني كلهم يشوفونا بنفس الوقت، لأنه خلاص الحلقة بتفوتهم إذا ما شافوه. وحتى كان أول في موضوع الإعادة، يعني كان مثلا شخص يقول أنا أحب هذه القناة لأنها تعيد المشهد أو تعيد المسلسل اللي ما شفناه أو تعيد برنامج محدد. فأول موضوع الإعادة كان وايد يعني موجود. فمستمعينا شاركونا لو رجعنا الثمانينات وبالتحديد في عمان، شو أكثر شيء تتمنون أن نعيشه من جديد؟ وأيضا موضوع الشريط، ذكريات الشريط، يعني قبل سبوتيفاي وهذا لستة التشغيل الموجودة في الهواتف، واللي نغيرها كل 5 دقائق وعادي 1000 أغنية تكون معنا نحن. كان بس في شريط وتحط فيه أغانيك، وهذه الأغاني مثلا ألبوم تسمع ما أعرف كم مرة، وايد مرات. وإذا مثلا تسمع الراديو كنت تروح تسجل مثلا أغنية من الراديو، فشريط كذا يعني فاضي. ويقولكم من الأشياء اللي غيرت تجربة الاستماع للموسيقى وقتها، جهاز اسمه جهاز وولكمان. سامعين عن هذا الجهاز؟ جهاز وولكمان شركة سوني أطلقته عام 1979، يعني زمن الثمانينات كان عندهم جهاز اسمه وولكمان. وكان من أوائل الأجهزة اللي خلت الشخص ياخذ موسيقى معه وين ما راح، بدل ما تكون الموسيقى مرتبطة بجهاز التسجيل الموجود في البيت. أوكي، أنا شايفة يا أخي. على فكرة يعني أنا لما حولت صورتي شيء من الصور حولتها لزمن الثمانينات، خلاني أمسك كذي مثل مسجل صغير وسماعة، فيمكن هو نفسه هذا المسجل، هو جهاز الوولكمان أتوقع.
ويقولكم الطريف ان الناس وقتها حتى صاروا يسوون ميكس تابس، يعني تجمع اغاني معينه في شريط واحد وتعطيه لشخص تحبه او صديقك. الله، فكره حلوه. تخيل تهدي مثلا شخص تحبه شريط في مجموعه من الاغاني انت اخترتهم بنفسك، اغاني متنوعه. يعني مستمعين البلاي ليست اللي الحين احنا نستخدمها كان قبلها وايد اشياء قديمه، يعني قبل البلاي ليست اللي نحن معنا. وطبعا اللي نقدر نقول حق راس الهرم او جده البرامج التشغيل كلها وجده برامج الموسيقى اللي هو الشريط او الكاسيت. فمستمعينا يعني لو نبغى نعرف منكم الحين، لو عشتوا في الثمانينات شو الاغنيه اللي بتحطونها اول شيء في الشريط حقكم؟ فنتوقع اغاني من ما اعرف ليش، انا لو يعني سالتوني السؤال احس بيجيب الاغاني الوطنيه العمانيه عشان كذا تعطيني طاقه ايجابيه. على 9477797 نستكمل قراءة مشاركاتكم. كل التحية لك يا راشد السعدي أبو علي. يقول راشد السعدي: كانت لو عشت في الثمانينات كان بتكون حياة هادية والجيران أهل وكل حد يعرف أخبار بيت الثاني وإذا محتاجين شيء أو لا، وكلنا بنكون متشابهين في كل حاجة. جميل يا راشد السعدي، فعلا كان يعني ما حد مثلا بيكون محتاج شيء، ان كل حد يعرف احتياجات الاخر. تحياتي لك يا حريم البدري. حريم البدري تقول: لا ما بعيش في الثمانينات، حياتنا الحين اسهل الحمد لله، كل شيء سهل علينا من كثر الرفاهيه صرنا كسالى. أنا بعد نفس الشيء حليمة، يعني أنا ودي أعيش في الثمانينات لكن ما بقى إن طول العمر أكون في حياة الثمانينات، لأن مثل ما ذكر الشعيبي تقريبا أو أحد المشاركات ذكر إن كان أوكي في أحياء يعني في أشياء أبسط لكن بعد في أشياء كانت أصعب. تحياتنا لك يا سارة بنت هاشل السيابي. تقول سارة السيابي: حياة حلوة بسيطة وهادية بعيد عن الأجهزة الحديثة اللي ماخذ عقول الكبار قبل الصغار، ناس محبة ومتواضعة وصادقة وعطوفة. جميل يا سارة، يعطيك العافية. وعلى 9477795 شاركتنا أم غيث: موضوع حلقتنا لليوم لو عشنا في الثمانينات يا ترى كيف بتكون حياتنا؟ فتقول أم غيث: بسيطة ومليئة بالحب والبراءة وأكيد هادية ومريحة. يعطيك العافية أم غيث. أما أم آدم تقول: أم آدم طبعا تحياتنا لك يا أم آدم. تقول أم آدم: بنصير أذكياء ونتباهى بأحسن الكتب عكس هالزمن، عفن دماغي أو تعفن دماغي تقصد، والتباهي بأحدث الهواتف. يعني كان قبل حتى أشوف الحين وايد مقاطع في التيك توك مستمعينا برامج من المسابقات أيام، يعني ما أعرف هل هو أيام التسعينات أو أيام الثمانينات، لكن يعني كنت أستغرب أطفال صغار أو ناس أصغر عنا حن لكن عندهم ثقافة كبيرة ومعلومات متنوعة وكبيرة. يعني أتوقع لو سألتونا نحن أكيد ما رح نعرفهم، وحتى مناهجهم كان أيام المدرسة مناهج صعبة. تحياتي لك يا زكية الجرادي. زكية الجرادي تقول: فترة الثمانينات هي فترة الطفولة البريئة والبسيطة، والبيئة وقتها كانت سليمة وصحيحة ومحفزة على الثقافة بعيدة نوعا ما عن المشاكل والمعتقدات السلبية. يعطيك العافية زكية الجرادي، فعلا يعني نفس كلامنا الحين إن كان فيها الثقافة وكان يتباهون بالثقافة وايد، وهذا الشيء الجميل، وكان فيه يعني عندهم وايد معلومات أكثر عن الحين. معنا الحين نحن نقدر نجيب ونكتسب المعلومة يعني بثواني، لكن مع ذلك نلاحظ أن الثقافة أقل عكس قبل لما كان أنك أنت تبحث عن المعلومة كان موضوع وايد صعب.

تحياتنا لك يا أمان النوفلي. أمان النوفلي تقول في البداية صح أن أنا من مواليد التسعينات بس أتوقع نفس حياة الثمانينات، ماشي فرق كبير أتخيل، وأتوقع أن من الصبح الكل قايم والبيت مليان بأصوات الأهل بحكم أن ما عندنا هواتف مثل الحين. من التريق أكيد سيدة على بيت العود اللي هو بيت الشايب والبيت اللي تتجمع فيه العائلة كاملة، نسلم على الشياب ونتفول معهم. جميل يا أماني، يعني أماني تكتب رسالته وأنا جالسة أتخيل، تقول تحت مروحة على درجة الفل لأن أتوقع ماشي مكيفات. بعدين قالت وماشي واتساب وماشي سهرات ورمسات وماشي كوفيهات، يا ربي صح الحمد لله على النعمة والتطور. فعلا مسألة أني ماشي كوفي قبل، هذا الشيء اللي خليه تراجع أني أعيش في الثمانينات. وتخيلت السوق اللي هو لعبة الحريم، ما في مولات ولا تطبيقات ولا توصيل، السوق الشعبي والدكاكين هم الأساس. بس أحس أجمل شيء كان بساطة العلاقات، يعني الجيران يدخلون على بعض، تجمع الناس في الأعراس والأعياد والمناسبات الاجتماعية تكون فرصة لاجتماع العائلة الكبيرة، واللي عاش بالثمانينات بتكون عندهم ذكريات جميلة جدا. وبحكم أنه ماشي منصات تواصل اجتماعي وماشي نت للأسف، فالعلاقات يمكن تكون أدفى لأن الناس بيتلاقون وبيتواصلون وجها لوجه، والجيران راح يصبحون قريبين من بعض عكس الحين تماما، ما حد يعرف عن جاره شيء. بس بصراحة لو رجعنا نعيش حياة الثمانينات طبعا بتكون أصعب من ناحية الراحة والخدمات وأسهل من ناحية النفس والعلاقات. يعطيك العافية أماني النوفلي. يعني فعلا يا أماني النوفلي ان قديم الصح ما في، يعني كان اشياء صعبه وما تخيل ان نحن نعيش هذه الاشياء الصعبه، لكن في المقابل نفس الشيء في يعني اشياء كانت وايد سهله اللي هي العلاقات والحياه الاجتماعيه مثل ما ذكرتيها. اما العم سعيد هشام يقول احنا الكهرباء وصلت معنا عام 2000، يعني بعد 30 سنه من حكم السلطان قابوس الله يرحمه، عايشين حياه طبيعيه. اليوم اذا انقطعت الكهرباء دقايق كانه مقطوع عنا الماء والهواء. فعلا يا العم سعيد صرنا نحن ما نستغني أبدا عن الكهرب. إذا مستمعين لو عشنا في ثمانينات كيف بتكون حياتنا؟ شاركونا على 94777975.

مستمعينا، دائما في سبتمبر وفي كل سنة من سبتمبر الناس تقعد تترقب مؤتمر أبل، واليوم 9/9 من سبتمبر يصادف انطلاق مؤتمر أبل. فكل المواصفات المتوقعة لآيفون ألترا، أول آيفون قابل للطي يا جماعة. يعني اليوم في المؤتمر ما رح يتكلمون، ممكن أتوقع ما بيتكلمون آيفون 18 والناس اللي رسمت توقعات إن كيف رح يكون آيفون 18، بيتكلمون عن آيفون ألترا، أول آيفون رح يكون قابل للطي. وترجح التقديرات أن يتراوح السعر الابتدائي للهاتف بين 2000 و2500 دولار. فما أدري هل ضمن الخطة تبون تشترون آيفون ألترا أو لا. مستمعينا، تستعد شركة أبل للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي اليوم من خلال المؤتمر المقرر عقد اليوم 4/9/2026، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من التسريبات والتقارير حول دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي. وتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف قد يحمل اسم آيفون ألترا، وأنه سيأتي بتصميم قابل للطي مثل الكتاب لكن بحجم جواز السفر، مع شاشة خارجية عند إغلاقه وأخرى أكبر عند فتحه، لكن الاسم النهائي وموعد طرحه للبيع لا يزالان غير مؤكدين. اليوم رح نعرف لما رح يعرضون المؤتمر. مستمعين، أيضا من المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم أفقي يفتح مثل الكتاب، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4.3 أقرب إلى أجهزة الأيباد بحسب تقارير تقنية. طيب يا جماعة، يعني أتوقع أن آيفون ألترا إذا كان نفس أجهزة الأيباد كأنه بيكون كبير، وكأنه ما بنتحمس وايد أن ناخذه. أوكي، خلونا نقرأ مع بعض التسريبات المسربة عن مؤتمر أبل. يقولكم وتشير التسريبات إلى الشاشة الخارجية بحجم نحو 5.5 بوصة عند إغلاق الهاتف، وشاشة داخلية بحجم نحو 7.8 بوصة عند فتحه، ما يجعلها قريبة من حجم شاشة آيباد ميني البالغ 8.3 بوصة. كما ظهرت تسريبات أخرى تتحدث عن شاشة داخلية بحجم 7.6 بوصة، لذلك لا يزال القياس النهائي غير محسوم. أيضا نروح لسمك الهاتف. مستمعين، يقولكم قد يبلغ سمك الهاتف نحو 4.5 عند فتحة، ويرتفع إلى ما بين 9 و9.5 عند إغلاقه، وهو ما سيجعله أنحف هاتف آيفون حتى الآن في حال صحة التسريبات. فما ندري هل هذه التسريبات صحيحة أو لا. ما أعرف ليش مستمعين نحس التسريبات صحيحة، لأن كل سنة يسربون قبل مؤتمر أبل وسبحان الله يطلع تسريبات صح، بس عاديين يفضل من هذا اللي قاعد يسرب. فتعمل أبل مستمعين على تقليل ظهور أثر الطية في منتصف الشاشة، وهي إحدى أبرز المشكلات في الهواتف القابلة للطي الحالي. يعني ممكن الآيفون راح يتفوق عن السامسونج، لما الناس بيقولون إن طيب سامسونج من زمان هواتفهم في بعض الهواتف اللي هو بالطي، لكن يقولكم آبل راح يعني تخفي أو تقلل ظهور أثر الطية في منتصف الشاشة. وأيضا مستمعينا، تشير التسريبات إلى استخدام الزجاج فائق النحافة وشاشة طورتها سامسونج خصيصا مع دمج مستشعرات اللمس داخل لوحة الشاشة، ما قد

الترو ديبث اللازم لتقنية الفيس اي دي، ولذلك يرجح أن تعيد آبل استخدام التوتش اي دي عبر زر جانبي على غرار بعض أجهزة آيباد اللوحية. كما قد يحتوي الهاتف على نقب للكاميرا الأمامية في الشاشة الخارجية والداخلية، بينما تظل إمكانية استخدام كاميرا أسفل الشاشة غير محسومة. بدلا من نظام الكاميرات الثلاثي الموجود في طرازي برو، تشير التسريبات إلى أن آيفون القابل للطي سيضم كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع فقط. يا جماعة، يعني آيفون ألترا بيقولكم وداعا للكاميرات الثلاثة. وكذلك مع الاستغناء عن عدسة التقريب بسبب محدودية المساحة داخل الهيكل النحيف. فما أدري، هل من خلال هذه المعلومات اتحمستوا تشترون آيفون ألترا ولا لا؟ كذلك مستمعين، تشير الشائعات إلى أن الكاميرتين قد تأتيان بدقة 48 ميجا بكسل لكل منهما. خلونا نتكلم عن ذاكرة آيفون ألترا. يعني تشير التسريبات مستمعية أن الهاتف سيعمل وفق التسريبات طبعا بواسطة شريحة A20 المصممة بتقنية تصنيع 2 نانومتر من TSMC، مع توقعات بأن تكون أسرع بنسبة تصل إلى 15% وأكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بشريحة A19. كما يتوقع استخدام تقنية WMCM لدمج الذاكرة مع مكونات المعالجة على مستوى رقاقة التصنيع إلى تصل إلى 12 جيجا بايت مع نظام تبريد يعتمد على غرفة بخار. طيب يا جماعة، يمكن تسألون يا جماعة عن بطارية آيفون ألترا. الحين راح أقول لكم مستمعين، يقول لكم تسريبات إن ممكن تأتي بطارية آيفون ألترا تتراوح ساعتها بين 5400 و 5800. ما أدري هل هذه البطارية، يعني الخبراء شاركوني، هل معناته إن هذه البطارية أوكي؟ إن الساعة بين 5400 إلى 5800، وهي الأكبر في تاريخ آيفون حتى الآن، مع احتمال استخدام بطاريتين منفصلتين داخل جانبي الجهاز. يعني نقدر أقول إن هذه ميزة حلوة تضاف للآيفون. أيضا كما يتوقع أن يدعم الهاتف مودم أبل الجديد C2 واتصالات شبكات الجيل الخامس، مع احتمال دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية مستقبلا. ومن المتوقع مستمعينا أن يتخلى آيفون ألترا عن منفذ شريحة سيم التقليدية ويعتمد على إي سايم الإلكترونية فقط مثل هاتف آيفون إير. وكذلك يقول لكم إنه يعني هذه التجربة راح تشبه الآيباد، فلن يعمل الهاتف بنظام تشغيل الآيباد أو إس المخصص لأجهزة الآيباد اللوحية، لكنه سيحصل على تعديلات داخل iOS 27 للاستفادة من الشاشة الكبيرة عند فتحه، بما في ذلك إمكانية تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب وظهور عناصر جانبية داخل التطبيقات في تجربة أقرب إلى أجهزة الآيباد. فما أدري، يعني مستمعين أنا بصراحة في هذه الأمور أنا ما أعرف، فشاركونيا هل يعني هذه الأمور فعلا يعني وهذه الأشياء تشجعنا وتحمسنا أن نقتني آيفون ألترا ولا لا؟ طيب أكيد راح تتسائلون عن أهم نقطة اللي هو السعر المتوقع وأيضا موعد الطرح. فمستمعين تشير أغلب التقديرات لأن الهاتف سيكون أغلى جهاز آيفون على الإطلاق، مع سعر يبدأ أكثر من 2000 دولار، وتتراوح بعض التقديرات بين 2000 و2500 دولار، يعني تقريبا حوالي كم؟ 1000 ريال عماني. بينما تتحدث تقديرات أخرى عن أسعار أعلى بحسب سعة التخزين. ومن المتوقع أن تكشف آبل عن الهاتف طبعا اليوم في مؤتمرها السنوي. طبعا آيفون وآيفون أوكي حتى اليوم راح يعني تكشف آبل في مؤتمر اليوم عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، لكن طرح للبيع قد يتأخر إلى ما بعد سبتمبر بسبب تحديات الإنتاج، مع احتمال إطلاقه في بعض الأسواق قبل غيرها. وفي حال جاءت مستمعين التسريبات صحيحة، سيمثل الهاتف أول دخول رسمي من آبل إلى سوق

0: سوق الهواتف القابلة للطي مع تصميم يحاول الجمع بين تجربة آيفون وشاشة كبيرة أقرب إلى أجهزة الأيباد. فما أدري بصراحة. مشعل الرشيدي من السعودية يقول بصراحة آبل تبهرنا للأسف كل مرة بالفشل، ويقول إن الآبل القديم والآيفون القديم كان أجمل. وأيضا مشعل يقول إن الآيفون للأسف وآبل توقفت عن الإبداع خصوصا في رفع الأسعار. يقولكم هذا بس مجرد تسريبات يا مشعل، يعني بعد الآن ما في شيء صحيح. وأيضا يقول شعر آبل جديد ليش نخليها سهلة وهي ممكن تكون أغلى. يعني مش على رشيد ضد الآيفون، بس خلونا ما نتسرع ما نستعيل ونتابع المؤتمر. مستمعينا نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الإعلان.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: مستمعينا، وعلى الترند اللي صاير هاليومين، هذا الترند ترند الثمانينات، الكل كذا ياس ينشر صوره بالثمانينات ويصير ينشر صور جماعيه له ولاهله كذا بثيم الثمانينات وفايبس الثمانينات، فهذا اللي خلينا نحن لزمن ما عشنا فيه، ويعني كذا نعيش ظاهره النوستالجيا. فعلى 9477-7975 شاركونا لو عشنا في الثمانينات كيف بتكون حياتنا. جاسم السعدي يقول لو عشنا في الثمانينات لكانت حياتنا مختلفة تماما، وأيضا إيقاعا وأكثر بساطة مقارنة باليوم. غياب الإنترنت والهواتف الذكية كان يعني أن التواصل البشري والترفيه يعتمدان بشكل كامل على العالم المادي من حولنا. جميل يا جاسم السعدي، يعطيك العافية. أيضا إبراهيم، وصلت مشاركة من إبراهيم يقول حياتنا إن رح نجتمع في البيت بغرفة واحدة بس، نسولف كلنا ونلعب كلنا وعلى سفرة واحدة، ما الحين كل واحد بغرفته وبجواله جالس. ففعلا يا إبراهيم الحين كذا كل واحد وغرفته، حتى في زمن كورونا لما يزم الكورونا حسينا كذي إن يعني صار كل حد مع بعض في البيت، لأن الواحد خلاص مل. أما الحين لا، رجعنا نفس قبل، إن كل واحد في غرفته وكل واحد في حاله. تحياتنا لك يا عاش الحسن. عاش الحسن تقول أتوقع أكثر شيء بيفاجئني التلفزيون إذا نحن ردينا للثمانينات، تخيلوا بيت كامل يجلس ينتظر مسلسل أو برنامج واحد، ما حد يقول أنا بشوف شيء ثاني في غرفتي. أحس هذه اللحظات العائلية نفتقدها اليوم. يعطيك العافية عايشة. وعلى فكرة عايشة، ترى زمان أول إذا كان البيت الواحد فيه تلفزيونين اثنين، فيعني هذا الإنسان غني وهامور والكل يعني يحسدهم ليش عندهم تلفزيونين وما تلفزيون واحد. وغالبا على كلام والدي الله يحفظه، لأن أمس أنا كنت ناقشة وإيال سأراوي أبوي الله يحفظه صوري أيام الثمانينات وترند الثمانينات، وكنا نضحك وكذا، فيقول لي غريبة ما عطاك، يعني عطاك ستايل مثلا بنات مصر بنات تركيا، ما عطاك ستايل العمانيات. فقلت لي يمكن يعني شات جي بي تي ما تعرف على ستايل وموضة العمانيات قديما، ما يعرف الليسة العمانية يا جماعة. عموما كان أبويا يقولنا إن يعني أول البيت، إن البيت الواحد إذا فيه تلفزيونين كان غالبا تلفزيون واحد في الصالة وتلفزيون واحد في غرفة النوم، واللي يعني البيوت اللي فيها أكثر من تلفزيون فالناس يشوفونه من هذا يعني إنسان غني وما حد قده. وأيضا نختم برسالة أمل المعمر تقول أنا أريد أعيش الثمانينات بس عشان أشوف كيف كانت الموضة. أمل المعمر أكيد شفت الترند، شفت التسريحات وشفت هذا الحلق الكبار والألوان الملونة. تعرفون أنا شو حابة؟ يعطيك العافية يا أمل. تعرفون شو أنا حابة أكثر شيء في لما يربت الترند؟ الألوان. يعني حلف افتقدنا هذا الألوان، وأنا إنسان وايد أحب الألوان، وأتوقعكم أيضا مستمعين كذلك تشاركون في هذه النقطة أنكم تحبون الألوان، يعني ما تحبون يكون يعني بس فقط لون واحد. الحين حياتنا صارت عبارة عن لون واحد، مثلا البيوت غالبا بثيم واحد بلون واحد. فايز العلوي تحياتنا لك يا فايز العلوي. فايز العلوي يسأل عن رقم الواتساب. فايز العلوي 94 رقم الواتساب الجديد 94 777 975. فيعني مستبعينا أول كان في ألوان وايد، يعني كان القميص ألوان حلوة، يعني الأوتفيت فيهم ألوان حلوة، البيوت الصالة نفس الشيء مجموعة ألوان، المطبخ ملون، الصالة كذا يعني الكنبات ملونة، ما نفس الحين. فأنا عشان كذي هذا اللي جذبني في الثمانينات صراحة اللي هو مجموعة الألوان. بس يعني الحين الواحد يتساءل مثلا هل كانت فعلا الحياة وايد بسيطة في الثمانينات أو لا؟ فهي أكيد كانت أبطأ من ناحيتنا اليوم، لكن هذا ما يعني أنها كانت خالية من الضغوط. مستمعينا، الفرق أن كثير من الأشياء اللي اليوم تستهلك انتباهنا ما كانت موجودة أصلا، مثل الإشعارات، التحديثات، الهواتف الحديثة بشكل عام، ومقارنة حياتنا أيضا بحياة مئات الأشخاص والتقليد الأعمى في السوشيال ميديا. جماعة الثمانينات أيضا لها تحديات، لكن نحن نبغى من الثمانينات هدوءها، الموضة اللي كانت موجودة، الألوان الرائجة هناك. فمستمعينا يمكن نحن ما نقدر فعلا نرجع للثمانينات، لفترة الثمانينات، لكن الجميل أن ذكرياته ما تحتاج آلة زمن. ممكن نحن نقدر نصنع في حياتنا الحالية الهدوء اللي كنا نفتقده أو اللي كنا نشوفه الحين في الصور الموجودة في الثمانينات. نفتقد هذه الألوان الجميلة، نقدر أن ما نهتم كلام الناس ونقول نتبع الموضة في الأثاث أو في طريقة ترتيب البيت. عادي جدا أن نرجع بيتنا وأثاث بيتنا والألوان أيضا الموجودة، نفس ألوان الموجودة والرائجة قبل في الثمانينات. ونقدر أيضا نرجع مرة ثانية نسمع للأغاني القديمة، أغاني كذا محمد عبد الوهاب، أغاني فريد الأطرش، هذه الأغاني الجميلة، أغاني عبد الحليم حافظ، وأغاني نجاة الصغيرة من بعد، وأغاني طروب، يعني كل هذه الأغاني، وأغاني الصباح وفيروز، الأغاني هذه الجميلة أيضا نقدر نحن نسمعها الحين وكأننا نعيش في زمن الثمانينات والتسعينات وقبل الثمانينات والتسعينات. فنحن لهذا السبب ممكن حبينا ترد الثمانينات، بسبب الموسيقى الجميلة اللي كانت موجودة في الثمانينات، بسبب الروايات القديمة، أدب نجيب محفوظ، خماسية مدن الملح لعبد الرحمن منيف، والأدب الرائج يعني في ذاك الوقت. فممكن نحن نرجع بهذه الأدوات، والحمد لله أن هذه الأدوات إلى الآن متوفرة معنا، فنقدر كذا نخلط ونمزج حياتنا بحيث يعني نتميز أكثر بحياتنا الحين الحالية، وناخذ النقاط المميزة في حياتنا الحالية، وأيضا ناخذ الأشياء الجميلة من الماضي. فمستمعينا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم بسبب الترند الموجود. فشارك يعني خليناكم وتناقشنا كلنا مع بعض موضوع زمن الثمانينات. فكل الشكر لكل من شارك معنا وتفاعل على موضوع حلقتنا لليوم. والأجمل الكل متفق أن زمن الثمانينات فعلا زمن بسيط، ونحن تبنا لكم بدورنا حياة بسيطة وأوقات بسيطة ويوم سعيد يا رب. نشوفكم بإذن الله تعالى بكرة على خير بإذن الله تعالى، بنفس المشوار وبنفس التوقيت من 6:30 إلى 9 الصباح. كنت برفقتكم أبرال المشيفرة في الإعداد والتقديم، وبرفقة عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، ونشوفكم على خير وفي أمان الله.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا أن نقدم لحضراتكم البرنامج الأسبوعي، برنامج الكابتن الذي يأتيكم كل يوم أربعاء. اعتدتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج بتمام الساعة 11 صباحا، وعدنا فقرات كثيرة، وإحنا سابقا يعني دائما نتحدث اللعبة الشعبية الأولى أكيد كرة القدم، يعني عدنا حتى لا يعني بعض اللاعبين في ألعاب رياضية أخرى يجيدون كرة القدم، واليوم واحد منهم طبعا حيكون بضيافتنا كالعادة. طبعا معكم هيثم خليل الطائي في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر زميلنا المخرج الشاب عاهد الزجالي يعود بعد أن قضى إجازة ممتعة مع رياضة الأولى، هو رياضة المحركات. يلا يا كابتن عاهد، المانشيت الأول يا عاهد. طبعا الفقرة دائما اللي تابعوها معنا هي فقرة مانشيت، واللي ينضم إن عبر إكس أكيد يتابع. طبعا عن تأهل منتخب الشباب بجدارة لنهائيات آسيا بقيادة مدربنا الوطني المميز الكابتن حمد العزاني صاحب الخبرة الكبيرة، واستطاع من مجموعة صعبة مجموعة قوية الضم السعودية اللي صدر، ومنتخب قطر المستضيف اللي ما تأهل، وأيضا منتخب هونغ كونغ. استطاع الكابتن حمد العزاني المدرب المثابر المجتهد أن يقود لاعبي منتخب الشباب ويتأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا في الصين. مبروك لمحبي الكرة العمانية ومبروك لمتابعي منتخب الشباب. هذا البوست الأول عاهد. طبعا أيضا هذا نشر عبر حساب وكالة الأنباء العمانية. المنتخب الوطني لكرة الطائرة طبعا اليوم يلتقي بالشقيق البحريني، وهو يشارك في بطولة آسيا باليابان، وخسر مباراتين لكن قدم أداء قوي خصوصا في المباراة الأولى أمام المستضيف المنتخب الياباني. اللي بعده يا عاهد، أحمر الشواطئ يترقب بكرة الخميس القرعة، وهو بالتصنيف الأول بقيادة المدرب الوطني كابتن طالب هلال نجم المنتخب الوطني السابق ونجم أيضا أندية عديدة لعب بها، ومن ضمنهم طبعا نادي فنج العريق. اللي بعده يا عهد، طبعا طواف عمان الآن الكل مشغول في محافظة ظفار مع الرذاذ والأجواء الجميلة، متسابقين من عدة دول طبعا حضروا، ومنافسات مميزة كانت، وحقيقة الجميع استمتع بهذا الطواف. طبعا هذا يعني الآن أنت ليست رياضة فقط وإنما رياضة سياحية بكل تأكيد، إن الكل يتابع هذا الطواف. طبعا اللي يتابع أكيد يعني اليوم ايضا هناك جوله اعتقد الختاميه في هذا الطواف. عهد هذا الاخير ولا لا؟ الاخير انه بكره ان شاء الله انطلاقه الجوله الثالثه قبل ان يتوقف دوري جندال والسيب في الصداره بفارق الاهداف عن الانديه الاخرى. هذا كان اعتقد يا عهد اخر بوست. نعم طبعا الآن حنرحب بضيوفنا في الاستوديو. اليوم عندنا فقرات وأيضا عندنا ضيوف آخرين فيما بعد في ألعاب مختلفة، لكن اليوم حلقة استثنائية، ارتئيت أن أستضيف نجمين، لكن المفاجأة أنه النجمين هم الأب والابن في لعبة واحدة ويلعبون ويمثلون منتخب سلطنة عمان ويتألقون ويحققون الميداليات، الأب والابن. يعني أيضا طبعا بالبداية دعوني أرحب بضيف برنامج الكابتن ومشكور على يعني قبوله للدعوة وحضوره. نعرف هم دائما مشغولين. معنا الكابتن عزان الرمحي نجم المنتخب الوطني في لعبة الجولف، أكيد يتابع هذه اللعبة اللي مارسها يعني فئة معينة وتحتاج إلى كثير من الأمور سنتعرف عليها معكم اليوم. شوي نبتعد عن كرة القدم رغم أنه بطولة الخليج قريبة، لكن دائما لازم نسلط الضوء على كل الرياضات، وهذا دائما ما تتابعه عبر الكابتن. صباح الخير كابتن عزام.
2: صباحك الله بالنور وشكرا على الاستضافة كابتن هيثم، نتشرف.
1: كابتن عزام طبعا عندي أسئلة كثيرة، لكن حنتقل بالمايكروفون إلى الضيف الآخر الكابتن يوسف الرمحي. طبعا هو نجل الكابتن عزام. كابتن يوسف شوية لو تتقرب على المايك لو سمحت. صباح الخير. آسفين اليوم يمكن عنده ارتباط وهذه بالدراسة، ولكن هو طبعا أكيد لبى الدعوة، لاعب المنتخب الوطني تحت بفئة تحت 12 سنة أو
2: 13 سنة
1: وحقق إنجاز كبير. طبعا هي ممكن أنتوا تمشون على موضوع ابن الوزع عوام يعني مثلا
2: هذا المثل المشهور صح.
1: يعني بالبداية أبدأ معك ومن ثم مع الكابتن يوسف.
2: تفضل.
1: أنت كابتن عزان يعني هذه اللعبة يعني هذه الإنجازات اللي حققتها بمشاركاتك الخارجية البطولات على مدار هذه السنين، اليوم تشوف بيوسف يعني نجم صاعد ومكمل لمسيرة عزان الرمحي، المسيرة المثمرة حقيقة في رياضة الجولف العمانية؟
2: أكيد هذا شيء أتمناه، و طبعا حتى في مجتمعنا الجولف في عمان الكثير يتكلمون يذكرون عن يوسف.
1: نعم،
2: لأنه ما شاء الله عليه وهو حب اللعبة منذ صغره والكل يتابع إنجازاته.
1: نعم،
2: الحمد لله حقق الميداليات الذهبية في عدة بطولات.
1: احنا الآن نتحدث عنك.
2: أيوة.
1: ثم انتقل بعدين إلى يوسف
2: إن شاء الله.
1: أنت كنجم في لعبة، بس يا ريت لو تقترب على الميكروفون. نعم. أنت كنجم ومثلت يعني المنتخب في محافل كثيرة وبطولات، كيف تشوف اليوم واقع رياضة الجولف؟
2: والله في تطور مستمر.
1: نعم.
2: وطبعا نشكر الاتحاد العماني للجولف على اهتمامهم، وخاصة اهتمامهم على الفئة الناشئة، فئة الناشئين، والحمد لله في نتائج إيجابية.
1: نعم.
2: للشباب بالذات دائما أقول إن إنجازات العمانيين أكثر شيء تكون في الفئة الناشئة،
1: في الفئة الناشئة.
2: أيوة.
1: نعم.
2: في كثير من الألعاب والاهتمام يكون كثير عليهم وهم صغار لحد ما يوصلوا لمرحلة الثانوية والجامعية، بعدين الأمور شوية تتغير.
1: نعم. أنت كيف شفت هاي الموهبة بيوسف؟ يعني رغم أنه أنا طبعا قبل بداية البرنامج طلع يوسف ما شاء الله عليه، حتى كرة لاعب كرة يلعب كنترول ممتاز
2: ما شاء الله عليه،
1: وأكيد يتابع مثلك الدوري الإنجليزي.
2: أيوة صح،
1: البريمير ليج
2: أكيد.
1: ما شاء الله يوسف يعني
2: كلنا في البيت كذا، أنا والد وحمد أخوي كلنا متابعين للدوري الإنجليزي.
1: وبالدراسة؟
2: وبالدراسة شاطر ما شاء الله عليه. أنا أحس أن الرياضة تساعد الطفل أو الولد أو البنت أنهم ينجزوا أيضا في الدراسة، مدام هم شاطرين في الرياضة معينة.
1: نعم.
2: فراح تساعدهم في دراستهم أيضا.
1: بأي مرحلة هو دراسية؟
2: هو الحين في الصف الثامن.
1: ثامن.
2: نعم.
1: أنتقل إلى يوسف. يوسف استمعت للوالد الآن يتحدث ولا الكابتن؟ تبيناتكم تقول كابتن ولا؟
3: كابتن.
1: بس تقرب على المايك. نعم يوسف، انت يعني لماذا اتجهت الى لعبة الجولف؟
3: انا لما كنت صغير ابوي كان يلعب الجولف وشفته يفوز البطولات الكبيرة.
1: نعم.
3: فبغيت احقق نفس البطولات وان شاء الله العب في بطولات اكبر وان شاء الله اكون لاعب احسن منه.
1: نعم. طيب انت احسن منه
2: اكيد.
1: يعني بدينا
2: الكل يسالني هل بيكون افضل منك؟
1: تشالنج.
2: انا اقول ان شاء الله يكون افضل مني.
1: افضل
2: اكيد
3: ان شاء الله.
1: يعني يتحدى؟
2: ايه طبعا،
1: يعني انا الافضل.
2: ايوه
1: عادي، الاب يتمنى انه يكون ابنه افضل منه.
2: اكيد
1: يوسف طبعا نهنيك طبعا اكيد انجاز كبير حققته لسلطنة عمان بتحقيقك الميدالية الذهبية في كازاخستان مؤخرا وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، واعتقد بمشاركة 9 لاعبين كانوا منافسين إلا او اكثر. طيب يعني انت كنت تتوقع حتحقق الميدالية الذهبية؟
3: انا رحت بثقة وقلت ان ان شاء الله افوز، وعرفت ان لعبي زين.
1: نعم.
3: فبس بغيت العب زين، واذا فزت عيل
1: يعني انت كنت تتوقع انه حتفوز؟
3: ايوه.
1: ورغم المنافسين والبطولة والاجواء في كازاخستان،
2: صحيح،
1: لكن كنت مصمم. طبعا انا بالمناسبة دائما يمكن هذه اللعبة احبها، دائما اتواجد. نعم. خصوصا معاكم انت. صحيح. يعني عزان كابتن من البداية. اي
2: نعم،
1: نحضر لكم ونتابعكم. نعم. لعبة جميلة.
2: صحيح. الملاعب جميلة الحمد لله اللي عندنا في عمان وخارج عمان.
1: نعم. كابتن عزان، يعني سؤال، انه هذه اللعبة تتفق والجميع يتفق انه هي لفئة معينة، صح؟
2: انا ما اتفق.
1: ما تتفق؟
2: لا خاصة في عمان الحمد لله يعني الملاعب متوفرة والاندية ما مقصرة.
1: المعدات اللعبة،
2: المعدات، انت وراحتك، انت وقدرتك على شراء المضارب، كل واحد ومقدرته. نعم. دائما اقارن مضارب الجولف مع السيارات، ما شرط انك تشتري سيارة جديدة في البداية.
1: نعم.
2: ممكن تشتري مضارب مستعملة بسعر معقول، 20 ريال 30 ريال وهكذا.
1: نعم. يعني هذه اذا انت تختلف معي.
2: اختلف معك. ايوه.
1: طيب هناك ابطال جدد، يعني احنا دائما نسمع في هذه اللعبة عزان الرمحي، عزان الرمحي شارك حقق. نعم. في ابطال جدد ممكن؟
2: في في في اكيد الان احمد الوهيبي، احمد بن خليل الوهيبي لاعب معانا في المنتخب، وما شاء الله راح يشارك في الاسياد في اليابان في نهاية الشهر، ونتمنى له كل التوفيق. وأنا وأحمد رايحين نشارك في بطولة كبيرة في نيوزيلندا في نهاية شهر 10، يعني الشهر الجاي، بطولة على مستوى آسيا والمحيط الهادي، فمعانا لاعبين غيري أنا وغير يوسف طبعا.
1: طيب أنتوا الآن شاركتوا مع أنت ويوسف في بطولة، ولا يعني مثلا للكبار وأيضا للفئة السنية اللي يشارك بها يوسف؟
2: في نفس البطولة بس ما في نفس الفئة طبعا.
1: أكيد طبعا.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: أي بطولة؟
2: يعني في بطولات محلية تكون.
1: نعم.
2: بطولة عمان المفتوحة، بطولة مسقط المفتوحة.
1: نعم.
2: وخارج عمان لا والله ما شاركنا في بطولة. لما هو يشارك أنا أحاول أكون معاه كمرافق كمساعد،
1: هو
2: وليس كلاعب. أيوة.
1: نعم. يوسف، ننتقل بالمايكروفون للكابتن يوسف. يوسف ما شاء الله عليك، جيد لعبة كرة القدم. قبل ما نبدي سخننا في بالكرة ويعمل كنترول.
2: ما شاء الله عليك.
1: أنت كيف تعلمت لعبة الكرة وتلعب، وكيف اتجهت للجولف؟ يعني
3: الكرة لعبها كهوية يعني.
1: نعم.
3: ما
1: لعبها. نعم.
3: ما لعبها في مرحلة.
1: شوي أرجع لي في صوت بالمايكروفون يوسف.
3: أنا الكرة ما لعبها يعني في ليفل كبير.
1: نعم.
3: بس ألعبها كهواية وألعبها مع أصدقائي وأولاد عمي.
1: نعم.
3: لكن الجولف ألعبها في مرحلة كبيرة، وأريد أحقق البطولات الكبيرة، وإن شاء الله ألعب في أكبر بطولة في العالم.
1: نعم. وأنت الآن محقق النتائج الكبيرة وحققت الميدالية الذهبية في كازاخستان، من هو مدربك يوسف اللي يشرف على يوسف واللي دائما معاه خطوة بخطوة؟ أبوك الوالد ولا مدرب آخر؟
3: عندي 3، الكوتش جوناثان وكوتش فهد، وأبوي من وأنا كنت صغير هو كان يعلمني الجولف ويخبرني كيف ألعب وشيء كذا.
1: نعم. طيب يوسف، يعني الدراسة كيف توفق بين الدراسة أنت كطالب وأيضا بين هذه اللعبة والحضور للتدريبات للتمارين وممارسة يعني الرياضة اليومية، التوفيق بين الدراسة؟ يعني زين أنه يعني الوالد أنه هو أبوك يشجعك على هذه اللعبة، أنت متوفق يعني بالدراسة كيف موفق أمورك كيف مع لعبة الجولف؟
3: الدراسة والجولف صعب تدرس وانت تلعب جولف، يعني لازم تختار واحد. لكن أنا ألعب الجولف تقريبا العصر والمدرسة روح الصباح.
1: يعني ما شاء الله عيني باردة عليه.
2: أيوه يحاول يوازن وقته ما بين.
1: مو بس يوازن، متحدث جيد.
2: الحمد لله.
1: يوسف.
2: لا لا يحب.
1: مثقف.
2: الحمد لله.
1: وفعلا ولد الوزع عوام.
2: لا لا ما شاء الله عليه. وأظني وعنده برنامج واضح من الصباح الساعة 8 يكون في المدرسة، لأنه يبدون الساعة 8 وربع ولا 8 ونص أول حصة، ويخلص الساعة 3، وبعد الساعة 3 يرجع البيت يريح، والساعة 4 يكون في الملعب، يعني على طول بعد صلاة العصر لحد أذان المغرب وهو في الملعب، وبعدين عاد يرجع وإذا عنده واجبات يحل واجباته.
1: أنا شفت عندما أحضر في غلا أو في الملاعب الأخرى، شوف أنه معاه أيضا شباب لاعبين صغار يعني في هذه السنية.
2: صحيح.
1: من هم الأبرز يعني؟
2: غير يوسف عندنا مهيب بن جميل الكثيري، لاعب في فئة تحت 16 الآن،
1: يعني أكبر من يوسف.
2: أكبر من يوسف.
1: نعم.
2: وهو أظني طلع الثالث، أيوة الثالث لا في كازاخستان، والثالث على مستوى الخليج.
1: ما شاء
2: كان عندنا بطولة الخليج نهاية العام الماضي، يوسف فاز في فئة تحت 13 سنة.
1: يوسف بطل
2: مرتين. مرتين
1: كل عام من عين.
2: فاز في 2024 و2025.
1: ما احنا قلنا هو على خطأ والده.
2: صحيح يعني. أنا ما فزت بطولة الخليج، هو فاز، فهو متقدم عليه.
1: يعني يوسف إن شاء الله
2: عليه.
1: إن شاء الله أنه يكون يعني اللاعب رقم واحد
2: إن شاء الله، ما فقط في الخليج وإن شاء الله على مستوى العربي.
1: على مستوى العربي
2: إن شاء الله.
1: نعم
2: إن شاء الله. عندنا بطولة الشهر القادم.
1: نعم.
2: في مصر في بداية شهر 10، وراح يشارك فيها إن شاء الله.
1: دور الاتحاد، اتحاد اللعبة أكيد داعم صح لهذه الفئات.
2: أكيد بلا شك، والاتحاد مهتم كثير في البطولات.
1: يعني من رئيس الاتحاد صاحب السمو
2: السيد عزان.
1: نعم.
2: بن قيس آل سعيد ونائبه فائز رياض، وطبعا عندنا الكابتن احمد بن فيصل الجهضمي
1: الداينامو
2: في كل الالعاب ما شاء الله،
1: ويكتب عندنا مقالات في الشبيبه،
2: مدير البعثه كثير نسافر معاه، وهو ما شاء الله مهتم على
1: هو نشيط احمد الجهضمي
2: ما شاء الله عليه. صحيح.
1: يعني في كل الالعاب الرياضيه وخبره كبيره
2: ما شاء الله عليه.
1: نعم.
2: وهو اللي يسافر معنا كثير ويسافر مع الشباب، فمهتم كثير على اداء المنتخبات بشكل عام، ومتأملين أن يوسف حقق نتيجة إيجابية في مصر في البطولة العربية الشهر القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، حتى لا يقولوا أنه إحنا بس فقط نسلط الضوء على كرة القدم. يوسف يعني أنت هذه المشاركة كيف تشوف نفسك اليوم أنت من يعني من الداون في المدرسة مع زملائك يعرفون أن يوسف لاعب منتخب بالغولف؟
3: أيوة يعرفوا.
1: أنت شعورك؟
3: أنا فرحان إني أصدقائي يعرفوني ألعب حلف المنتخب العماني وفخور.
2: وأيضاً إن حتى النقطة الثانية إنه يسافر ما شاء الله، يقدر إنه يسافر في
1: يوسف شوي أرجع عن المايك.
2: أيوة.
1: ليطلع صوت.
2: يعني يسافر في على دول مختلفة في المنطقة وخارج المنطقة، فهذه أيضاً شيء اللي يشجع يوسف إنه يهتم في الجولف، ولأنه يعرف إنه في المستقبل إن شاء الله راح يحصل على فرص أن يشارك في بطولات حول العالم مثل ما أنا شاركت وربما أكثر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب يوسف أنت يعني عندما تدخل في بطولة معينة للمشاركة عندك تحضير لهذه البطولة، يعني المنافسين عندك فكرة أو المدرب يوصل لكم الفكرة أنه اليوم يوسف أنت حتلعب عندك كذا منافس من أي دولة، يعني دائما عندك تجمع هذه الأفكار عن المنافسين الآخرين في البطولات؟
3: أنا أحاول ما أفكر عن اللاعبين وأحاول أركز على لعبي.
1: ما شاء الله، يعني ما تهتم.
3: أيوه.
1: أي منافس يجي أنا
2: صح.
1: أنا يوسف الرمحي حاضر،
2: وأنا أركز عليه على هذا النقطة إنه ما يفكر لا يتشتت من مشارك وأي منتخب مشارك، خليه يركز على نفسه وعلى لعبته.
1: نعم.
2: وعلى الملعب، يعني يحضر نفسه يجهز نفسه كيف يدير ضرباته في الملعب المعين، وهذا أهم شيء بالنسبة له.
1: طيب إيش سر كرة القدم البريمير ليج مع عزان الرمحي؟
2: أنا خبرتك إني أشجع تشيلسي صح؟
1: تشيلسي؟
2: اي نعم تشيلسي.
1: توقعت سيتي ليفربول؟
2: لا لا لا لا تشيلسي بس أرسنال. ايام قبل ابراهيموفيتش، لازم اخبر الكل ان من 2002
1: يعني جديد.
2: ولكن اول مره احضر مباراه في ستانفورد بريدج كان في 1992
1: لما كان ما شاء الله
2: كان عمري 8 سنوات. ايوه
1: من انت وصغير.
2: أنا صغير
1: بس مع ذلك اتجهت للجولف ما اتجهت للكره.
2: لا لا الكره نتابعها في التلفزيون اكثر شيء.
1: نعم.
2: أنا والوالد، الوالد يشجع مانشستر يونايتد وحمد أخوي يشجع أرسنال.
1: ما شاء الله.
2: وأنا تشلسي.
1: وعزان.
2: يوسف.
1: يوسف.
3: تشلسي أنا مع أبوي.
1: تحية سعد. تشلسي
2: معايا.
1: زين تكلمنا بأي راش وجون بارنز كلهم تعرفهم لعيبة ليفربول.
2: أيام القدم.
1: زين هذول لعيبي ليفر القدماء.
2: القديم. وخبرتك عن دينيس وايز وفيالي مع تشلسي وزولا.
1: الراحل طبعا.
2: الراحل أيوه.
1: صدق انت عندك معلومات يعني البعض قديم في كرة القدم وقديم
2: صح
1: فكرة القدم هي ولع
2: أكيد
1: يعني انه تتابع فقط الدوري الانجليزي
2: اكثر شيء الدوري الانجليزي ودوري الابطال للاسف تشيلسي ما مشاركة في دوري الابطال هذا السنة
1: زين يعني منتخبات ما تتابع
2: اتابع المنتخب العماني اكثر شيء
1: طبعا هذا
2: كاس العالم كنا نشجع اكثر شيء الدول العربيه المشاركه
1: بس منتخب عالمي ما عندك يعني مثلا
2: لاني اشجع لاني اتابع الدوري الانجليزي فكنت اشجع المنتخب الانجلترا نوعا ما
1: نعم
2: نوعا ما لاني اعرف اللاعبين اللي اتابعهم في الدوري الانجليزي
1: زين على على بالجولف يمكن انا سامع بتايجر صح
2: تايجر خلاص راح
1: يعني. راح ايوه بس يعني اقصد انه من هم اللي انت تتابعهم ككابتن عزان يعني
2: والله الحين اللاعب الاول في العالم الامريكي سكوتي شيفلر
1: نعم
2: والثاني روري ماكلروي هذين اشهر لاعبين الان و... وانا صراحه حصلت الفرصه اني امشي واشارك الوالد لما هو لعب مع روري ماكلروي لما روري كان الثاني في العالم
1: نعم
2: فقدرت اتعرف عليه وسكوتي شيفلر بعد ما قابلته بس في لاعبين نقدر نقابلهم في البطولات الكبيرة التي تقام في عمان وحتى في الإمارات والدوري المجاورة
1: أنا حضرت مرة بطولة فيها نجوم من العالم صحيح صراحة.
2: وأنا شاركت فيها كنت
1: شاركت أيوة دعوة صحيح. أيوة
2: ففرصة كبيرة أن اللاعب يحصل
1: يعني
2: على دعوة
1: يعني صراحة كابتن الملاعب جميلة في عمان
2: بالفعل
1: يعني تجذب
2: على مستوى عالمي
1: نعم تجذب المشاركين وحتى التحضيرات
2: صحيح
1: كأنك حاضر في بطولة يعني خارج البلد
2: صحيح
1: صراحة من تحضار تنظيم مميز
2: نتمنى البطولة يعني أن البطولات هذه لا ترجع يعني يرجعوا لعمان لأن للأسف
1: طبعاً هي
2: سنتين توقفت
1: هو موضوع أيضا سياحي
2: أكيد أكيد بلا شك
1: من أنت تنقل هذه المباريات لايف
2: أيوة
1: في القنوات العالمية
2: أكيد أكيد
1: فيسلط الضوء نتمنى والله نتمنى أنه تكون هذه طيب انت كيف يعني نرجع على الكابتن يوسف يعني جايبي اليوم ومتحدث مثقف ولا بس شويه لو يبتعد عن المايك لين يطلع صوت هاي بس عنده كيف شفت الموهبه تتنامى عند يوسف وانه هذا يوسف حيكون لاعب جولف
2: والله من يوم ما كان 3 أو 4 سنوات بدا يضرب بالمضرب الصغير واظن خلينا نقول لما كان عمره 5 سنوات صار يحب اللعبة ولاحظنا هذا الشيء في البيت
1: نعم.
2: إنه صار يحب ينزل معانا نحن الحمد لله محظوظين ساكنين قريب الملعب فبالتالي بشكل يومي تقريبا ننزل للملعب وهو صار يجي معاي وصار يتابعني وصار يشوفني كيف أضرب ويحاول يقلدني وصار صار يعني يشتهر في النادي وحتى صار
1: من العائلة أنت عندك أولاد آخر
2: عندي بنات عندي بنتين ويوسف
1: بس يوسف هو
2: اللي يلعب
1: بس يوسف
2: بنت الصغيرة ريان عمرها 6 سنوات تقريبا 6 سنوات تنزل معاي مرات
1: الله يطيب
2: وتحب تشوفني ألعب من فترة لفترة بس يوسف اللي حب اللعب كثير
1: يوسف إيش النصيحة اللي قدمها والدك إليك وأنت في بدايتك النصيحة الذهبية
3: إنه أنا ألعب ما أزعل وحتى إذا ما جالس ألعب زين في الملعب وما فزت البطولة أستمتع اللعبة وإن شاء الله المرة الجاية أقدر أفوز البطولة
1: نعم أنت كيف تستفيد من خبرة والدك كابتن عزان في البطولات إنه لاعب نجم وأبوك يعني ما شاء الله عليه مشارك ببطولات كثيرة أنت في البداية بداية البرنامج يعني تحديته قلت أنا
2: أريد يكون أفضل مني
1: أكون أفضل من كيف حتكون أفضل من والدك
3: أتدرب كل يوم وطبعا هو قبل كان يلعب في الرمل فما كانت يعني أكثر منظمة من الحين وأحاول ألعب ضده مرات في الملعب ونشوف المستوى كيف وحاول أغلبه مرات وأكون أحسن منه
1: مصر على أحسن منه
2: أكيد أكيد لأن هذا الهدف
1: ما يزعلك هذا الشيء؟
2: لا لا بالعكس يفرحني وأنا خبر أصحابي نفس الشيء إن شاء الله يوسف بيكون أفضل مني
1: نعم طيب أنتم من جلسون بالبيت تتحدثون فقط بالجولف ولا في كرة القدم أنت ويوسف
2: والله نتكلم عن البطولة إذا كان في فترة البطولة راح نتحدث عن لعبتنا كيف كانت وإيش كيف كانت الضربات الحلوة الضربات الما حلوة وإيش الأخطاء اللي ارتكبناها وكيف نتفادى الأخطاء، يعني نناقش كيف كانت جولتنا لمدة معينة، لأن في الجولف لاعب الجولف يقدر يتذكر كل ضربة ضربها خلال الأربع ساعات وخمس ساعات وهو يمارس اللعبة، يعني ما في ما أعتقد في ألعاب ثانية تقدر تتذكر كل لحظة من المباراة، أما صحيح. في الجولف تقدر تتذكر كل ضربة أنت كيف ضربتها وإيش الأخطاء اللي ارتكبتها. فكثير نناقش بيني أنا وحمد أخوي والوالد ويوسف، والمساء نتحاول نتغير من الحوار عن الجولف إلى أكثر شيء كرة القدم.
1: نعم. طيب كيف كان شعورك من فاز يوسف بالميدالية الذهبية؟
2: أنا ما كنت معاه بس كنت أتابع نتائجه عن قرب، وكنت نعم. أتواصل مع المدرب والكابتن أحمد الجهضمي كان يوافوني بالنتائج.
1: مدرب يوسف
2: جوناثان من جنوب أفريقيا.
1: نعم.
2: فكانوا يوافوني بالنتائج أول بأول، وطبعا فرحنا كثير لما عرفنا أنه خاصة بعد أول جولة كان متقدم بكثير، فكان عندنا أمل كبير أنه بيحرز المركز الأول. وأيضا اللاعبين الآخرين من البعثة أو من الوفد حاولوا ينافسوا في الفئات الأخرى، ولكن ما حالفهم الحظ مثل ما يوسف قدر يتمكن
1: نعم.
2: بالفوز بالبطولة.
1: زين كابتن عزان، كيف بالإمكان أنه نشوف منتخب السلطنة في هذه اللعبة بالمراكز الأولى دائما؟ بالنسبة للمستوى العربي كيف أو الخليجي؟
2: والله مثل ما خبرتك في فئة الناشئين يوسف وزملاء حققوا المركز الثالث مرة على مستوى البطولة العربية على مستوى الدول العربية.
1: نعم.
2: والأمل طبعا أنهم يحققوا المركز الأول على مستوى العرب، بس مثل ما تعرفين دول قوية في الجولف خاصة من المغرب من تونس ومصر ما شاء الله اهتمام عالي في لعبة الجولف، يعني هم حققوا المركز الأول ما السنة الماضية اللي قبلها يوسف وتيمور البوسعيدي حققوا المركز الأول على مستوى الخليج، آخر مرة للأسف تيمور مرض في ثاني يوم فما قدر يشارك فطلعوا الثاني حققوا الميدالية الفضية.
1: نعم.
2: بس لابد الاتحاد والوزارة أنهم يهتموا في الفئة الناشئة بحيث أنهم يستمروا ويحققوا نفس الإنجازات في المراحل
1: المتقدمة. أنت في بداية الحديث ذكرت أنه هذه أنا قلت لك أنه هذه اللعبة الجولف
2: أيوة.
1: يعني فئة معينة تمارسها، ما في نشاط على مستوى عام أو كبير.
2: والله بدأت تشتهر
1: في لعبة الجولف يعني مثل الألعاب الرياضية الأخرى ما أعتقد.
2: لا في في في بدأت تشتهر.
1: يعني تثقيف.
2: في تثقيف أحس إن في شباب من خارج اللعبة بدأوا ينتقلوا إلى لعبة الجولف، كانوا يمارسوا التنس الأرضي والبادل ولاحظهم الحين نعم. أشوفهم في النادي ينتقلون إلى رياضة الجولف خاصة في نادي غلا، لأن نادي غلا تجذب وتشجع العمانيين بالذات انهم يشاركوا في النادي وانهم يلعبوا.
1: طيب التسليط الاعلامي على هذه اللعبه كيف انت تشوفه بصراحه؟
2: والله مثلك انت ما مقصر معانا دائما نتابع.
1: انا بحكم قربي يعني عن الملعب في الوقت السابق
2: لا في اهتمام، والاتحاد ايضا صاروا يهتموا في التسويق
1: نعم.
2: في حسابهم في التواصل الاجتماعي، لو تدخل في حساب الاتحاد العماني للجولف مهتمين هالايام كثير بترويج اللعبه وايضا إنجازات الاتحاد واللعبة.
1: وأنت ما شاء الله عليك أيضا في التسويق ممتاز جدا، وفي يعني حقيقة لمست هذا الشيء في وقت سابق، هذا يحسب لك أيضا
2: مشكور.
1: خارج اللعبة يوسف بعد كم يوم تنطلق بطولة الخليج في المملكة العربية السعودية بكرة القدم، كيف تشوف المنتخب؟ طبعا الأحمر العماني في مجموعة يمكن أنت تعرفه، لا السعودية مستضيف والعراق معاه في المجموعة نفسها، وأيضا المنتخب الكويتي اللي هو محقق البطولة أكثر فريق. أنت كيف تشوف حظوظ الأحمر في هذه البطولة؟
3: طبعا عمان منتخب زين في الكرة، وكل سنة نحاول يعني نشوفهم يفوزوا ببطولة الخليج
1: نعم. هو دائما المنتخب يحقق اللقب أو يصعد للمباريات النهائية، يعني دائما تشوفه حاضر بالفاينل خصوصا في بطولة الخليج
2: صحيح.
1: ففعلا يعني يوسف متابع ما شاء الله
2: أيوة نعم.
1: تروح الجدة في السعودية تشجع المنتخب
3: إن شاء الله؟ إذا أبوي خليني بروح أنا وهو نشوف
1: تخليه؟
2: والله يعتمد متى أي يوم في الأسبوع وإذا عنده إجازة.
1: بطولة يوم 23 تنطلق
2: سبتمبر.
1: نعم إحنا بهذا الشهر. أيوة
2: أيوة. إلى متى؟ متى النهاية إن شاء الله؟
1: 6 أكتوبر
2: إن شاء الله.
1: ويلعب أول مباراة مع العراق
2: ما شاء الله.
1: أنت في يوم 23
2: أنت بتشجع من؟
1: هذا السؤال متروك. فتعرف كل الزين دائما هذا السؤال أجاوب عليه لأن زوجتي مواطنة عمانية وأفتخر بهذا الشيء. شوط للعراق وشوط للعراق.
2: في النهاية عمان تفوز. عمان تفوز في النهاية.
1: زين يوسف أنت إيش يعني تتمنى مستقبلا في لعبة الجولف؟
3: أريد أكون لاعب محترف وأفوز بطولة العربية وأنا في يعني فئة الرجال.
1: نعم.
3: لما أكبر وإن شاء الله أفوز أو ألعب في بطولة الماسترز هي أكبر بطولة في العالم الجولف.
2: طموحات عالية ما شاء الله.
1: والله ما شاء الله عليه يوسف. مرة ثانية أقول لك متحدث ولبق في الحديث أيضا هذا يحسب لك كابتن.
2: شكرا تسلم.
1: أنتوا عائلة كلها جولف صح؟
2: أكثر شيء جولف صح.
1: نعم.
2: حمد ما بين البادل والجولف. حمد أخوي.
1: نعم.
2: كان مثل منتخب سابقا والآن خرج عن المنتخب ولكن يحاول يوازن بين اللعبتين.
1: يعني شوف أنت عندما يترك لاعب كرة القدم في المنتخب اللعبة الكل يعرفه. يعني اليوم علي الحبسي في حد ما يعرفه؟
2: لا الكل يعرفه.
1: عماد الحسني
2: ما شاء الله عليهم.
1: فوزي بشير
2: صحيح.
1: هاني الضابط أخوك مع جل تقديرنا مثل المنتخب صح في الجولف؟
2: أيوة صح.
1: إيش قد عدد اللي يعرفوه في الملعب؟ في
2: لا تقارن لعبة الجولف والقدم.
1: فأنا بالبداية
2: صحيح.
1: تحدثت لك يعني أنا أشوف شيء جيد من أنت أو ابنك يعني تتجهون لهذه اللعبة.
2: نعم.
1: ما تجهتوا للعبة إلى شعبية كبيرة.
2: أيوة صح.
1: في كل العالم طبعا هي صاحبة الشعبية الأولى كرة. أيوة. القدم هذا تحدي
2: أكيد.
1: وهذه الهواية أو الاحتراف في اللعبة أو اللي يغرس قواعدها في داخلك أكيد أيضا العائلة. يعني أكيد. أنت كيف جيت للعبة؟
2: أكيد من والدي هو اللي عرفني على اللعبة.
1: والدك هو اللي عرفك على اللعبة يصطحبك معاه؟
2: أيوة صحيح. كنا نلعب تنس وانتقلنا من التنس إلى الجولف.
1: زين.
2: بسبب الوالد.
1: نعم. لعبت مع الوالد في يوم ما؟
2: في الجولف؟
1: أي يعني حتى
2: كثير. كثير نلعب.
1: من يفوز؟
2: والله كان هو يفوز وحين أنا أفوز. أيوة. وإن شاء الله نفس الشيء ينطبق. نلعب كثير. أيوة.
1: من يفوز
2: الحين يعني التحدي قريب.
1: يوسف
2: هو لأن
1: يوسف يبتسم
2: يلعب.
1: من يفوز يوسف أنت وبابا؟
3: مرات أنا أفوز مرات أبوي يفوز تختلف. لكن أنا ألعب من القدام شوية
2: من المسافات القصيرة شوية.
3: نعم. القصيرة فإذا ألعب من نفس المسافة معه أتوقع هو اللي بيفوز.
1: إذا مسافة قصيرة العتب عن النظر
2: هو. في أدفانتج يعني في ميزة حاله إنه هو يلعب من القدام الحفر تكون قصيرة.
1: يعني قبل فترة نشرنا له لقاء بصورة عالمية في الشبيبة
2: صحيح.
1: وبعد أن أحرز الذهبية في كازاخستان. وأنت بعد لا تزعل كابتن.
2: ليش؟
1: لأن أسمع تقول ما يغطوا لي يعني تغطية إعلامي. هو حقك
2: لا
1: طبعا.
2: لا
1: إحنا ما مقصرين معك.
2: لا ما تقصر.
1: لا بصحيفة
2: ولا في الإذاعة
1: ولا فهذا يعني هذا واجب طبعا.
2: مشكورين ما قصرون.
1: واجب علينا طبعا. نشكر أيضا الأخ العزيز الكابتن أحمد الجهضمي لأن دائما هو أيضا يسلط الضوء على هذه اللعبة ويحاول أنه
2: يروج اللعبة
1: ويعرف قدر الإعلامي جيدا. يعني بصراحة لأن هو كان صحفي سابقا فيعرف بهذه أنه الإعلام مهم جدا شريك
2: صحيح.
1: في أي لعبة رياضية عندما تريد أن تتطور واليوم مع مواقع التواصل مع الإعلام الرقمي مع هذا الفضاء الكبير الواسع يعني ممكن أنت كلاعب التأكيد إعلامي يعني أنت تصور نفسك أو تصور يوسف
2: صحيح.
1: صح يوسف
3: صح
2: وينزل ينزل في حسابه.
1: عندك أكاونت يوسف ها؟
3: أيوة في الانستغرام.
1: موسى
2: الحين جالس أفكر هل شركة دير حسابه ولا أنا أدير حسابه ولا هو يديره بنفسه؟
1: ما يشغل هذا الشيء عن الدراسة شيء ليوسف؟
2: فأفضل إن شركة تدير حسابه.
1: شفت؟ يعني يكون مو لاعب الحساب وهو صح والمعجبين.
2: صح. ما يتشتت.
1: نعم إنه يوسف ولعب وراح وصوره.
2: أيوه.
1: بس ذيك الصورة كانت حلوة جدا ليوسف.
2: أكيد.
1: وهو
2: أكيد.
1: يشوت
2: الضربة.
1: بالمضرب الكرة. نعم. ما أعرف هاي كان تدريب ولا بطولة؟
2: في بطولة أتوقع.
1: بطولة هاي؟
3: كانت إيه وبطولة.
1: وين؟
3: هنا في عمان.
1: في غلا أيوة. في غلا بس, أيوة. بس وين مع مين أي بطولة يعني المشاركين ما تتذكر؟
3: هي نحن في غلا كل أسبوع تقريبا نسوي بطولة فما كانت بطولة كبيرة. لكن تقريبا عندي 4 منافسين اللي في فئتي.
1: نعم.
3: وأحاول أتحدى بينهم. مرات إن هم يغلبوني لأنه ما نلعب يعني في الفرق بين النت والجروس. النت يكون بالضربات.
1: نعم.
3: الجروس يكون يعني بدون ضربات فإذا النت.
1: معلومة للجمهور.
2: لا لا في طريقة مستمع. الحسبة تختلف مرات في بطولات.
1: مو هذه المعلومات لازم الجمهور أو المستمعين يفهم إيش النت صح ولا لا يا يوسف
2: صح.
1: أنت تفهمها أنت لاعب. أيوة
2: صح.
1: بالملاعب ما شاء الله عليك ولاعب. تحقق ميداليات فالجمهور اللي ما يتابع ما ايش نعم مهم جدا انه هاي القواعد اللعبه انه تنتشر ويتعرف عليها الجمهور
2: اكيد اكيد
1: نعم.
2: بلا شك
1: كابتن عزان طبعا كلمه اخيره وصلنا يعني الى نهايه الفقره لان عندنا ضيوف اخرين في لعبه اخرى
2: احب اشكرك كابتن هيثم على الاستضافه
1: انا اشكرك
2: لا والله
1: اشكرك جبت ابنك
2: كنت متردد انه يطلع من المدرسه بالفعل وحين راح يرجع على فكره
1: جزيش.
2: بس يكمل دراسته لانه عنده كم حصه بعد باقيه

0: هو قال لك أنا أتحداك.
1: أيوة صح. أه؟ فجاهزوا
0: مستمعي الشبيبة برنامج الكابتن، شكرا لكم على متابعتكم لضيوفنا هذا اليوم، الكابتن لاعب المنتخب الوطني في الجولف الكابتن عزان الرمحي، ونجلة الكابتن يوسف الرمحي نجم المنتخب في المستقبل إن شاء الله، هو لاعب الفئات السنية وحقق مؤخرا الميدالية الذهبية في كازاخستان. شكرا لكم، ولدينا فقرة أخرى، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.

مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن، نعود من جديد لتكملة فقرات برنامجنا لهذا اليوم. طبعا أكيد فقرات متنوعة. قبل قليل كنا مع لاعب المنتخب الأول الكابتن عزار الرمحي في لعبة الجولف، وأيضا نجلة الكابتن يوسف ما شاء الله عليه صاحب الميدالية الذهبية في كازاخستان في فئة تحت 13 سنة. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، طبعا موضوع أيضا مهم. اليوم في كثيرين أيضا حتى الناشطين بالسوشيال ميديا يتحدثون على الأكاديميات وكرة القدم وإيش الرافد، هل هذه الأكاديميات فيها مخرجات للاعبي في فرق الدوري أو نتعرف منهم على لاعبين، بالإضافة إلى المؤتمرات. وأكيد إحنا قريبين دائما من أكاديمية، يعني من البطولات اللي تنظمها أوفال وحققت سمعة جيدة في سلطنة عمان من خلال التنظيم ومن خلال الضيوف ومن خلال الأكاديميات اللي تحضر سواء في مسقط أو في محافظة ظفار العزيزة والأجواء الجميلة. يسعدنا دائما أن نرحب بالأستاذ فادي قطار الرئيس التنفيذي لأيضا هذه الأكاديميات، أكاديمية أوفال والبطولات اللي ننظمها. ونبدأ طبعا بالبداية، أهلا بك كابتن فادي. يعني بالبداية دعني أتحدث معاك على موضوع

0: المؤتمر الصحفي القادم اللي هو في كأس العرب أعتقد ودوري عمان وأيضا الدوري الوطني للاحتراف، يعني مجموعة من الحقيقة بطولات كثيرة.
1: إيه نحن نحن أعلننا أنه السنة حيكون في عنا 10 بطولات.
0: نعم.
1: فبداية نبدأ بشهر بالمؤتمر الصحفي اللي حنسويه، دعينا عليه الأكاديميات والشركات المشاركة معنا وشركائنا بهالبطولات، دعيناهم لل ليكونوا ليحضروا حفل التدشين.
0: نعم.
1: لانطلاق الموسم الرياضي لأوفال 2026-2027. أولا هنبدأ بكأس العرب اللي هتكون موجودة بشهر سبتمبر، الحين بعد أسبوع تقريبا 17-18-19 سبتمبر، تقريبا عندنا أكثر من 40 فريق مشتركين بالبطولة.
0: الآن في إنه عندكم يوم 16 في أيه؟ فندق جراند ميلينيوم.
1: في ميلينيوم في الخوير. أيوة.
0: نعم بتمام الساعة
1: السابعة.
0: أكيد موجين الدعوة للضيوف.
1: إيه طبعًا. موجين دعوة للضيوف والاتحاد و...
0: نعم. أنتوا اليوم عندكم منافسين.
1: طبعًا كل عمل فيه منافسين.
0: في تحديات.
1: كل عمل فيه منافسين وكل عمل فيه تحديات.
0: نعم.
1: ولكن نحن جاهزين للتحديات مثل ما بيقولوا. نحن اليوم من بعد 3 سنوات عم ننظم بطولة منحاول كل سنة انه نطور فيها، لانه الهدف بالاساس انه نحن نعطي بلاتفورم للاطفال حتى يلعبوا كرة قدم.
0: نعم.
1: فمثلا نحن السنة الماضية ادخلنا قانون معتمد اوروبيا وعالميا اللي هو قانون ممنوع ضرب بالرأس.
0: نعم.
1: يعني الكرات الرأسية ممنوعة. تمام. ورجعنا دخلنا السنة حيكون في قانون هو مال البولينج.
0: نعم.
1: تمام. في الملعب حتى مع المدربين. اليوم المدرب حيتلقى بطاقة بمجرد ما انه توجه بكلمات قاسية للاعب بالملعب. سنة الماضية كان في عنا مسموح اللاعب اللي ما تأهل مثلا فريقه الى النهائيات ينتقل لغير فريق. نعم. بالموسم، ولكن هيدي السنة رح نوقفها. ففي أمور منطورة من سنة لسنة.
0: أنتوا حتى نظمتوا للفتيات و...
1: صحيح صحيح.
0: محكمات كان فيه
1: حكم نساء. صحيح. عنا 3 حكام. نعم. نساء
0: طبعا. والسنة يحسب لكم أكيد.
1: والسنة كمان حيكون في عنا بطولة، ولكن السنة حيكون عنا بطولة أخرى للبنات،
0: لأن إحنا الحكمات شفناهم كأس العالم في الدوريات.
1: أيوة أيوة أيوة. هذا شيء طبيعي.
0: شيء يعني. طبيعي يعني. فهذا شيء جيد. لا يعني في الدول العربية ما يشاهد هذا الشيء. في بعض الدول يعني.
1: في بعض الدول.
0: بنشوف بسلطنة عمان وجود العنصر النسائي.
1: حتى الممثلين مال فيفا اللي كانوا موجودين تقريبا من شهر. نعم. وكانوا مسويين دورة نسائية تدريبية إداريين لفئة النساء. تفاجأوا ببطولة أوفال للفتيات وفرجينيهم الفيديوز والمباريات وكانوا صراحة فرحين ومتفاجئين بالتطور اللي صار على مستوى الفتيات.
0: نعم. نتحدث على أنا كمشارك أو أريد مثلا أخلي ابني يلعب في هذه الأكاديميات وينضم في هذه البطولات، ما هو الحافز أو الشغف بحيث أنه أنا ابني أخليه يلعب؟ لأن يعني في أكاديميات كثيرة، في تحديات كثيرة، في منافسين. ليش أختاركم أنتم مثلا حتى أجي؟ ما هو الدافع؟
1: أول شيء ببطولة كأس العرب.
0: نعم.
1: جاي لعنا 4 كشافين، 2 من إسبانيا و2 من إيطاليا.
0: نعم.
1: وإن شاء الله بيوصلوا ب16 الشهر وبينضموا للبطولة ب17. هدول الكشافين رح يحضروا جميع المباريات، حيطلعوا تقرير عن اللاعبين المميزين، وسوف يتم اختيار 6 لاعبين ليروحوا لمعايشة لمدة أسبوع، 4 في إيطاليا و2 في إنجلترا.
0: طيب المنافسين ما عندهم هذا مثلا
1: ما يقدمون؟ ما بعتقد.
0: يعني هذا شوف موضوع مهم جدا اللي يتابعنا الآن واللي يستمع، إنه اللي يفوز أو شيء هو ترى
1: اللي يختار،
0: اللي يختاره.
1: صحيح.
0: اللي يقع عليه الاختيار حيكون إلى حضور خارجي خارج سلطنة عمان
1: لمدة أسبوع معايشة.
0: من يتكفل التكاليف السفر؟
1: في عنا رعاة النهى. الرعاة النهى طبعا. رعاة النهى هيتكفل.
0: رعاتكم العاديين يعني اللي دائما معاكم.
1: نعم. في عنا رعاة إن حيتكفلوا برحلة الشباب.
0: نعم.
1: وهلأ خلال بطولة أوفال عنا موضوعين، عنا شغلتين. بموضوع أوفال الفرق يلي أعمارهم تحت 14 سنة تمام حيتعمل منه المنتخبين لأوفال
0: نعم
1: وحيشاركوا بشهر ببطولة النخبة بالإمارات بشهر 6 أو 7 بيسووها أوكي حيمثلوا أوفال حتكون كمان مجانا رحلتهم وحيشاركوا بالبطولة بكأس النخبة بدبي بشهر 7 2027 بينما اللي عمرهم 14 سنة وما فوق سوف يتم اختيار 4 منهم وهيدول الأربعة كمان راح يروحوا على معايشة بإيطاليا وبإسبانيا
0: دائما أسألك أنا يعني نعم. في استضافات سابقة أنه ما هو العائد من هذه المشاركات وتنظيم البطولات العائد المالي
1: دائما في عائد مالي صراحة بس أنه طبعا الكلفة كبيرة يعني اليوم
0: كلفة أكبر يعني
1: كلفة كبيرة كلفة كبيرة ولكن الرعاة هن عم بيعملوا الفرق
0: نعم
1: يعني أنت بتعرف اليوم الأكاديمية بتشارك بتدفع مبلغ اللاعب اللي بيشارك بيدفع مبلغ بس هو المبلغ رمزي إذا بدك تجي تحسب على بطولة 6 أشهر إذا اللاعب دفع 20 ريال يعني ما بيطلع عليه ريالين بالشهر
0: نعم
1: عارف شو قصدي نعم. وبيلعب 20 مباراة
0: شي رمزي نعم
1: أيوة شي رمزي حتى الأكاديمية إذا دفعت 100 ريال على بطولة على 6 أشهر بيطلع 30 ريال كمان مبلغ رمزي
0: والإقبال جيد
1: الإقبال جيد يعني نحن اليوم أصلا صلنا أسبوعين نحن عم نزور جميع الأكاديميات اللي اشتركت معنا بأوفال
0: نعم
1: وعم نكرمهم الأكاديميات اللي اشتركت معنا عم نكرمهم عم نعطيهم درع تكريمي وعم نعمل لهم فيديو عن الأكاديمية تبعهم وعم ننشره والأكاديميات اللي صار ما اشتركوا معنا كذلك الأمر عم نزورهم عم ندعيهم على الحفلة وعلى إذا بيحبوا يشتركوا معنا فواجباتنا عم نعملها الاقبال ممتاز لحد الحين
0: نعم
1: اوكي وان شاء الله يعني من سنه لسنه أوفال عم بتحافظ على عم تقوى شوي شوي
0: ما انت كل ما تكبرون كل ما يصير عندكم منافسين اكبر
1: هذا شيء طبيعي يعني انت اليوم اذا ما اولا اذا انت انا عندي بامن بشغلي اذا نعم. ما بتشتغل ما بتخطئ
0: صحيح
1: اذا بتشتغل بتخطئ بس الشاطر انك تصلح ونحن منصلح منخطئ منصلح مثل كل إنسان مثل كل شركة مثل كل بشري موجود على هالكرة الأرضية
0: نعم
1: ومثل ما بقول
0: تتقبلون الانتقادات
1: طبعا طبعا
0: يعني لأن ما بالعكس. في عمل ما في عمل ما في أخطاء
1: نحن أنا اليوم إذا أجت أكاديمية قالت لي والله نحن في هيدي النقطة اللي مختلفين عليها
0: نعم
1: إذا أنا بدي جادله هأخسره أنا بشوف هل هيدي النقطة هي صحيحة اللي عم بيحكي فيها إذا صحيحة لازم نعدلها لأنه يمكن صحيح. هو عم يحكي باسم كامل الأكاديميات في أكاديميات ما بيحكوا
0: صحيح
1: في أكاديميات بيحكوا بالوجه في أكاديميات بيحكوا بالظهر
0: حتى بالأكاديميات
1: أيوة
0: لأن احنا نلمس هذا الشيء في حياتنا اليومية
1: طبعا طبعا هذا شيء طبيعي فنحن نقدر يعني اللي بيجي بيحكينا بوجهنا
0: نعم
1: بقلنا والله أنا مشكلتي عندكم 1 2 3 بنقعد نحن وياه بنشوف شو المشكلة إذا المشكلة صحيحة نحن بنصلحها لذلك نحن هذه السنة أخذنا عدة قرارات واحدة منهم كانت أو اثنين منهم كانت بسبب الفيدباك اللي إجانا من الأكاديمية الهدف
0: ما أنت كيف يصير عندك أدفانس لازم تستمع من الآخر طرف الآخر حتى تصحح
1: شو لك
0: كثير من النشطاء أتابعهم عبر السوشيال ميديا في مواقع التواصل أنه يعني يذكرون أنه إيش هي مخرجات هذه الأكاديميات يعني البعض يكتب أنه هل دورياتنا أو مسابقاتنا المحلية مع كثرة هذه الأكاديميات والبطولات والتنظيم تعطينا مخرجات للأندية للدوري بالفئات كلها يعني
1: طبعا العمرية. طبعا اليوم في عندك الاتحاد اللي سوى بطولات تحت الـ15 وتحت الـ17
0: أكيد
1: تمام الاتحاد لما سويهم اللاعبين اللي عم يلعبوا اليوم بتحت الـ15 وتحت الـ13 هن لاعبين أكاديميات موجودين بأوفال
0: أوافقك الرأي لأن أنا كنت حاضر كثير من هذه حاضر في السيب وحاضر في أيوة. نادي عمان
1: لاعبين أكاديميات
0: بالفعل في لعيبة من الأكاديمية أيوة تعرفهم شخصيا
1: صحيح لأن نعم. الأكاديمية هي شغلتها تجهز اللاعب
0: إذن الجواب أنه اللي يطرح التساؤلات مثل هذه أنه عليه أن يتابع هاي البطولات ميدانيا يكون حاضر
1: صحيح صحيح ما نسمع
0: يعني هو في كثير من يعني أنه تسمع فقط لا أحضر يعني إحنا نحضر أنا عندي وقت فراغ أستمتع مع هؤلاء الفتية رحت للسيب أروح النادي عمان أروح الغير أندية أشوف هذه المباريات للفئات السنية ونشوف هناك مواهب صراحة هي هذه البذرة عندما تزرعها أكيد تحصد طبعا بالمناسبة يعني أيضا يقع عبء كبير على المدربين
1: صحيح
0: لأنه يعلمك على أساسيات اللعبة
1: نحن في عنا خطة للمدربين بس نعلن عليها بوقتها.
0: نعم.
1: نحن هلأ بمحادثات مع شركة كتير كبيرة بخصوص تطوير المدربين الأكاديميات.
0: لازم هذا هو
1: الأساس.
0: يغرس فيك.
1: طبعاً هو
0: كيف
1: الأساس.
0: كيف كلاعب صغير كيف توقف كيف
1: تتحرك. أساليب التدريب كل شيء.
0: كيف تمرر الكرة.
1: كل شيء مختلف.
0: كيف ترفع راسك من تمرر يعني كثير من الأمور كيف تقطع وهو أيضاً يحدد أنت حسب موهبتك بأي بوزيشن حتكون موجود في الملعب. تلعب لاعب وسط يعني كبلاي ميكر لاعب ارتكاز
1: أيوة مهاجم
0: سترايكر حارس مرمى
1: صحيح.
0: هو يحدد
1: صحيح.
0: فهذا شيء مهم يعني أنا أتمنى أنه تهتمون به بالفعل
1: قريبا إن شاء الله قريبا نعلم.
0: والمدربين أيضا يجب أن يكون عندهم شهادات تدريبية
1: عندنا كلهم عندهم اليوم المدربين
0: من الاي اف سي
1: كلهم عندهم مدربين من الاي اف سي ليفل أقل شيء ليفل سي
0: زين شغلني معاكم أنا عندي من الاي اف سي
1: زين ممتاز شوف مدرب ما فريق
0: كوتشنج
1: فريق ودربه لا
0: ها
1: اختار فريق ودربه
0: شوف كابتن أنا دائما في كثيرين يعني هذه الفئات العمرية يقول لك يعني ما يهتم بيها لا بالعكس أنت هذيل اللعيبة العالميين اللي ميسي وغيره وهذه الأكاديميات اللي تصير بمختلف العالم حتى نجاح الكرة العربية عن طريق منتخب المغرب من هذه الأكاديميات
1: صحيح
0: ويهتمون بيها فالأكاديميات بالفعل يعني موضوع جدا مهم ودائما ما يكون هناك تسليط ضوء عليه طبعا احنا وصلنا على عجالة للختام لكن كلمة أخيرة
1: أنا بس حابب أقول لك بعد في مشروع كبير سويناه
0: نعم.
1: هي بطولة فوتسال للشركات برعاية الاتحاد العماني لكرة القدم هيدي بطولة كبيرة
0: تذكرتني هذه الأكاديميات الأخرى أيضا عندها رعاية من الاتحاد سبونسر من اتحاد الكرة ولا
1: بطولة طبعا هي برعاية الاتحاد العماني
0: ليش يعني مو أنتو
1: طبعا هن كلهم مسجلين كلهم مسجلين بالاتحاد العماني
0: هذا شيء جيد
1: طبعا طبعا نعم. كلهم مسجلين بالاتحاد العماني فنحن بطولة الفوتسال
0: نعم.
1: ان شاء الله تقام بشهر كمان اكتوبر بمنتصف اكتوبر وبتمتد لشهر واحد لشهر واحد 2027 الهدف لحد هلا تقريبا عندنا اكثر من 25 شركه الهدف نوصل ل 80 شركه
0: نعم.
1: والنظام اللي مسوينه السنة ببطولة الفوتسال هي أول سنة بتصير بطولة فوتسال برعاية الاتحاد العماني بطولة الفوتسال السنة رح يكون فيها دور أول مجموعات بكل مجموعة في أربعة
0: نعم.
1: أول تاني بيتأهلوا إلى البطولة وتالت رابع بيلعبوا على بطولة تانية اسمها كأس التحدي كأس فوتسال للتحدي
0: ما شاء الله
1: فعنا بطولتين موازيتين بنفس الوقت
0: يعني جهد كبير ما شاء الله عليكم هذا التنظيم تنظيم ما سهل
1: طبعا طبعا
0: اهم شيء يعني انه التنظيم يكون ناجح في استقطاب في حتى التسليط الاعلامي انتم ما شاء الله عليكم ناشطين ايضا في الانستغرام وفي تواصل الاخرى وايضا في صحيفه الشبيبه دائما ما تفرد صفحات لهذه البطوله
1: صحيح
0: طبعا بالنهاية أكيد أنا إحنا أكيد استضافاتنا مستمرة
1: إن شاء الله
0: أنتوا جزء أيضا بإشراف مجموعة مسقط الإعلام نتمنى لكم التوفيق والنجاح وأيضا نتمنى إذا تكون مشاركة كبيرة ويكون هناك فائدة من الأطراف جميعا الأستاذ فادي قطار رئيس التنفيذي أشكرك على حضورك في استوديو الكابتن وإن شاء الله نلتقي بك في حلقات قادمة
1: شكرا.
0: مستمعي الشبيبة الآن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة يعني ما باقي لنا لدقيقتين طبعا سأتحدث معكم هنا على أيضا اليوم إحنا ارتئينا أنه يعني نسلط الضوء على لعبة الجولف وأيضا نتحدث عن الأكاديميات الكروية والتنظيم لكن أيضا بنفس الوقت لابد أن نشير أنه العد التنازلي لبطولة كأس الخليج العربي التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة عروس البحر الأحمر العد التنازلي الآن أيضا هناك في يعني عبر مواقع التواصل أيضا تصلنا أنه الجمهور الرياضي اللي يحجز التذاكر الأحمر العماني طبعا أكيد كان في معسكر داخلي في الفترة الأخيرة والكابتن طارق السكتوي أيضا تحدث في مؤتمر صحفي عن بطولة الخليج وأمور أخرى اللي تابع المؤتمر واللي كان حاضر أيضا في بعض النجوم الجدد وتحدث عنهم الكابتن طارق طبعا احنا نتمنى التوفيق للأحمر العماني في وهو اعتاد. يعني حتى أنا في مع ضيفي في البرنامج الكابتن يوسف الرمحي لاعب الجولف أيضا تحدث على أنه دائما المنتخب العماني يتفوق في بطولات الخليج ويكون دائما في السيمي فاينال أو في المباريات النهائية عندما استحدث نظام المجموعتين. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وأيضا لتابع دوري جندال لأن في جوائز وحوافز للجمهور أنه الجولة هذه الجولة الثالثة التي ستنطلق يوم الخميس بإذن الله. هناك مباراة كبيرة طبعا بين الكبيرين السيب والنهضة. أكيد الجمهور مطلب وحضور وإحنا شاهدناهم في الجولة الفائتة في ديربي الجنوب في محافظة ظفار بين القطبين ظفار اللي كان مستضيف المباراة ونادي النصر واللي فاز بيها من خلالها نادي النصر في المباراة. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة لبرنامج الكابتن عبر أثير الشبيبة. تقبلوا تحياتي هيثم خليل في الإعداد والتقديم وأيضا زميلي المخرج الشاب عاهد الزجالي. شكرا لكم وملتقانا بإذن الله في الأسبوع القادم.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. Leave.

من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية. ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة. حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

عيش حياتك. وخليه

0: التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة سلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل، فيشمل برعايته سامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار، ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانيات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية تستعرضان بمسقط العلاقات الثنائية وتبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. وزارة الاقتصاد تنظم بمسقط اللقاء السنوي الرابع لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تحت شعار التواصل والتكامل، في إطار حرص الوزارة لتمكين ودعم هذه المكاتب وتعزيز التواصل وإيجاد بيئة داعمة لتبادل الخبرات. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 121 دولار أمريكي و68 سنتا. وزارة التراث والسياحة تطرح مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت الأثري تمهيدا لتقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل حول حلقة اليوم في البعد الخامس من الآن وإلى الساعة الرابعة عصرا، فأهلا وسهلا بالجميع.
0: حين تكون ثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب تحلل تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا مشاهدينا ومتابعينا، سواء من يتابعنا ويشاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي مثل ما احنا دائما نطلع عليكم على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب وعلى حساب الانستغرام الخاص بالشبيبة. نتفاعل مع كل هذه المعطيات وهذه الأخبار، نناقشها، نحللها، نطرح الأسئلة ونبحث دائما عن الإجابة، ومتابعة حثيثة لحظة بلحظة وموضوعية في كل حلقة من حلقات البعد الخامس. هذا البرنامج اللي يمتد معكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر عبر ترددات الشبيبة في مسقط وفي شمال وجنوب الباطنة 97.5 وهناك في محافظة ظفار 98.5. مرحبين بالجميع، وأيضا نفتح باب التواصل من خلال رقم البرنامج الخاص، يبدو الرقم الخاص بالبرنامج 2494000 إن كان صحيح الرقم تؤكد عليه زميل أشواق العمري، ولكن أكيد راح نكرر الرقم في قادم الوقت، ونفتح باب للسؤال، للاستفسار، للتعليق، لأي مداخلة كانت. وأيضا هناك في رقم خاص بالبرنامج الواتساب، سواء كان رسائل صوتية أو رسائل واتساب 947779 75. نعم، رقم الهاتف 2499000. هذا الاتصال المباشر، ما عليكم أنكم تشاركونا مباشرة ويدخل صوتكم ومكالمتكم معنا على الهواء مباشرة لأي ممكن قد يكون استفسار، سؤال، تعليق حول موضوع حلقة اليوم، أو أنكم تكونوا جزء من صناعة المحتوى القادم بمشيئة الله في البعد الخامس. حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم. وعندما يعني نتحدث عن المعلومات في هذا الوقت، نطرح سؤال كثير مهم، هذا السؤال يعني نبحث فيه عن إجابة، كيف نصل إلى المعلومة الصحيحة وسط تدفق كثير من الأخبار والمعلومات الهائلة، وكيف نعرف ونفرق أين المصدر اللي بين يدينا هو المصدر الموثوق والمعلومة الصحيحة، وكيف نحول المعرفة التي نصل إليها إلى بحث رصين وقرار أفضل وأثر حقيقي. ومع دخول طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي بقوة إلى عالم البحث العلمي وتطور كذلك قواعد البيانات ومحركات البحث الأكاديمي، لم تعد اليوم المكتبة في المؤسسات التعليمية تقدم الكتب والمراجع وغيرها، بل أصبحت شريكا للباحث وبيئة للوصول إلى المعرفة وتحليلها وتقييمها وكذلك صناعة أثرها. من هنا يأتي الملتقى الخامس لمكتبة أو للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان وشعار جميل يحمل في مضمونه الكثير من المعاني: مستقبل المعرفة، من الوصول إلى الأثر. والمقرر إقامة هذا الملتقى بإذن الله يوم الأحد المقبل في تاريخ 13 سبتمبر لعام 2026 بالقاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس. هناك أيضا مجموعة من الجلسات، قد تكون 3 جلسات حوارية، كذلك ورش تدريبية ومعرض للناشرين ومزودي مصادر المعلومات والخدمات البحثية، وموضوعات أيضا تمتد إلى الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات أيضا الذكاء الاصطناعي، إلى النشر العلمي، قواعد البيانات والاتجاهات الحديثة في مناهج البحث. لكن كيف يمكن أن تتحول هذه الأدوات والوسائل والخدمات إلى قيمة حقيقية في رحلة الطالب الجامعي وكذلك الباحث؟ نجيب عن هذه الأسئلة من خلال ضيفتي في الأستوديو. رحب باسمي وباسمكم بالفاضلة حسناء الحرملي، هي اختصاصي معلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك.
2: شرفنا فيكم.
1: يا مرحبا، بارك سعد بوجودكم. وأيضا أرحب بالفاضلة رقية العبدلي، رئيسة قسم الخدمة المرجعية بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. حيا إن شاء الله أستاذة.
3: أهلا وسهلا حبيبي.
1: كيفكم؟ كيف أموركم إن شاء الله؟
2: الحمد لله تمام.
1: كيف الاستعدادات والتحضيرات؟
3: على قدم وساق.
1: خلاص جاهزين؟ هذه النسخة تقريبا
2: الخامسة.
1: العام الماضي كانت قائمة النسخة؟
2: الرابعة
1: كانت قائمة. كل سنة إلى هذا الوقت.
3: كل سنة المكتبة تنظم يعني ملتقى حضوري واحد وملتقى افتراضي.
1: جميل جميل. طيب أبدأ معك أستاذة حسناء. عندما نتحدث عن العنوان، العنوان كثير مهم، وأعتقد اشتغلت على فكرة أنكم تختاروا عنوان لهذا الملتقى، مستقبل المعرفة من الأصول إلى الأثر. ماذا أردتم أن تقولوا أستاذ حسنة من خلال هذا العنوان واختياركم لهذا الموضوع؟
2: طبعا في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ورحب بمتابعين برنامج البعد الخامس. نتكلم اليوم عن الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بعد سنوات وبعد نجاحات متعددة للملتقيات التي قدمتها المكتبة الرئيسية. جاء الملتقى الخامس بعنوان المستقبل المعرفة من الوصول للأثر. طيب، المعرفة حاليا متاحة للجميع، المعلومات متاحة للجميع، ولكن مدى تأثير هذه المعلومات في اتخاذ القرارات، في حل المشكلات، في اعتمادها على الابتكار، كيف أن الباحث يعتمد على هذه المعلومات ويستغلها ويكون لها تأثير على المجتمع. طبعا انطلقت هذه الأهمية لهذا الملتقى الخامس، وبالتالي جاء عنوان الملتقى عن مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. طيب، طبعا هذا يؤدي إلى أن يهتم الباحث بأهمية اكتساب المهارات المستقبلية لممارسة الأبحاث في المستقبل، لأن يكون عنده مهارات مستقبلية يكون لها تأثير علمي على المجتمع وعلى أفراد اللي هم الباحثين بشكل عام.
1: جميل. طيب، أرجع لك أيضا بعد قليل إن شاء الله في سؤال آخر، ولكن دعيني أنتقل إلى الفاضلة أستاذة رقية. يعني نفترض أنني الآن طالب دراسات عليا، لدي فكرة معينة أو بحث، لكنني لا أعرف من أين هنا أبدأ البحث عن الدراسات والمراجع. ما أول ربما ثلاث خطوات تقومين بتعليمي يا أستاذة رقية؟
3: أولا طبعا هو سؤال جميل جدا، وأنا أشكرك على هذا الطرح. أنا دائما أنصح الطالب أول ما يبدأ سنوات الدراسية، سواء كان طالب بكالوريوس أو حتى طالب دراسات عليا، أن يتجه مباشرة إلى المكتبة، يعني يجلس مع أمين المكتبة أو اختصاص المعلومات، ويعني يحاوره، يسأل عن الخدمات الموجودة، يسأل عن الأدوات المتاحة لخدمته. أول شيء طبعا يبدأ الباحث اللي هو طرح فكرته البحثية، يحدد موضوع البحث، ثم يبدأ بوضع اللي هي رؤوس الموضوعات التي قد تساعد في عملية البحث والوصول إلى مصادر المعلومات. يحدد الفجوات البحثية الموجودة في الموضوع بحيث يعني يحقق الأثر المطلوب من البحث. بعدها يبدأ باستخدام اللي هي قواعد البيانات ومصادر المعلومات التي تتيحها المكتبة، حتى يتمكن من الوصول إلى مصادر المعلومات التي يعني تحقق المطلوب من المصدر، من البحث نفسه.
1: جميل. طيب أستاذة حسناء الحرملي، يعني مشاركة في النسخ الماضية وقريبة أيضا من هذا الحدث بشكل مباشر، يعني أكيد فكرتم بشيء مختلف في هذه النسخة وشيء مميز. إيش اللي حسيت أنه كثير مهم يكون هذا الملتقى في شيء مختلف لم يتم مناقشته أو الحديث عنه في هذا الملتقى؟
2: طبعا ركز الملتقى الخامس على مجموعة من المحاور، منها الذكاء الاصطناعي، منها النشر العلمي، ومنها أيضا مناهج البحث العلمي. فتضمنت هذه الثلاث جلسات حوارية في هذا الملتقى، إن شاء الله بيكون في ثلاث جلسات حوارية مع 13 متحدث علمي أكاديمي. نفس الشيء استقطبنا اللي هو نخبة من الدكاترة اللي هم أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة، اللي هم تأثير بحثي، اللي هم منشورات علمية. نفس الشيء بيكون معانا المتحدث الرئيسي الدكتور عدنان الأمين، اللي هو قام من القامات العلمية في مناهج البحث. نفس الشيء في العلوم التربوية، له أكثر من 23 كتاب و40 بحث علمي. كذلك ركزنا في هذه المرة تكون في جلسات حوارية في معرض مصاحب، بيكون تفاعلي، بيكون في نفس الشيء فكرة جواز للباحث يتنقل بين المحطات. في نهاية المحطة بيكون في مسابقة يكون فيها أسئلة على المحطات اللي مر عليها. طبعا الأسماء الفائزين راح يدخلوا في السحب، بيكون في سحوبات ومسابقات. نفس الشيء سبق هذا الملتقى مسابقة أعلنت على مستوى سلطنة عمان. نعم. للباحثين يعطوا بأفكار لتحديات، طرحت 4 تحديات، بيكون في 4 فائزين إن شاء الله.
1: جميل.
2: يقوموا باستعراض أفكارهم للتحدي ويتم تكريمهم في يوم الملتقى. طبعا هذه أبرز الأشياء اللي بتكون مميزة في الملتقى الخامس.
1: جميل. طيب أستاذ رقية، عندما نتحدث اليوم عن السؤال من البيانات إلى المصدر الموثوق، ربما نتحدث أقرب بشكل مفصل حول الخدمة المرجعية. إيش اللي يمكن أن يطلبه الباحث من المختص المرجعي ولا يعرف كثير من الطلبة أنه متاح له ذلك؟
3: أنا في البداية أود الإشارة إلى أن اختصاص المعلومات، كل طالب يجب أن يعرف أن اختصاص المعلومات هو شريكه في رحلته البحثية في الجامعة.
1: جميل.
3: فلابد أنه يلجأ إلى اختصاص المعلومات حتى يستطيع أن يعمل استراتيجية بحث واضحة، أن يعني يحدد الفجوات البحثية، يستطيع اللي هو الوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة التي تساعده، مصادر المعلومات الصحيحة والموثوقة التي تساعده في اللي هو إنجاز بحثه أو إنجاز الإنجاز في رحلته الدراسية. ففي عندنا في قسم الخدمة المرجعية احنا استحدثنا تقريبا من سنتين خدمة جديدة اسمها استشر اختصاص المعلومات. هذه الخدمة تتيح للباحث أو لأي مستفيد، وفتحناها حتى لمستفيدين من خارج الجامعة، احنا ما فقط نقتصر على يعني المستفيدين من داخل الجامعة، أنه يحجز موعد تقريبا استشارة فردية لمدة تقريبا نصف ساعة أو شوية زيادة، يجلس مع اختصاص المعلومات، يعني يطرح مشكلته البحثية، يحاوره ويرشده اللي هي طريقة الوصول إلى المصادر، كيف ممكن هو يبني استراتيجية بحثية صحيحة، أيضا كيف ممكن يستخدم قواعد البيانات، يستخدم مصادر المعلومات بطريقة صحيحة.
1: جميل. طيب أستاذة حسنة، إذا طلبت منك بعيدا عن اللغة الرسمية، بعيدا عن الوصف المنشور في حساباتكم وغيرها من الأمور، خلينا نذكر ببساطة كيف يمكن أن يعيش الزائر فعالية هذا اليوم وأجواء الملتقى.
2: طيب طبعا بيكون هذاك اليوم في بعد الافتتاح بيكون في جلسات حوارية.
1: نعم.
2: أو شيء بيفتتح معنا الدكتور الأستاذ الدكتور عدنان الأمين، بيتحدث عن البحوث العلمية، عن مناهج البحث. نفس الشيء بتكون في جلسات حوارية، ممكن الباحث يسمع، ونفس الشيء ممكن يشارك ويتفاعل مع هذه الجلسات الحوارية. طبعا الجلسات الحوارية مع نخبة من الدكاترة اللي هم أعضاء التدريس اللي موجودين معانا في في في الجامعة. بعد ذلك ممكن نتقول في المعرض، المعرض يكون فيه ناشرين، ممكن نتبادل معهم أطراف الحديث، يسألهم عن الخدمات اللي وفروها، إذا عنده استشارات، عنده استفسار ممكن يتوجه معهم. نفس الشيء بتكون في أركان المكتبة أربعة، فيها خدمات المكتبة، نفس الشيء فيها يخبروا طريقة النشر، طريقة اللي هم المجلات الوهمية واللي ممكن تتصيدهم. نفس الشيء ممكن في بيكون في ركن الجمعية العمانية للمكتبات، وركن الشعاع اللي هو المستودع البحث العماني للشعاع. فهذه كلها ممكن تفيده يتنقل في بين هذه المحطات. نفسه ممكن يشارك في المسابقة، ممكن يتأهل للفوز. فهذه كلها عبارة عن ممكن يكون هو يستفيد ويستمتع في نفس الوقت في ذاك اليوم. نفس الشيء في ورش مصاحبة، تقريبا ما يقارب 6 ورش بعد الملتقى موزعة، ممكن يشارك فيها الطالب أو الباحث، يستفيد من هذه الورش اللي يقدموها الناشرين أو تقدمها المكتبة الرئيسية.
1: جميل جميل. طيب أستاذ رقية العبدلي، كونك مهتمة بالجانب البحث أكثر، خليني أفهم منك، يعني هل دور أخصائي الخدمة المرجعية أن يجد لي المراجع كباحث، أم يعلمني كيف أجد المراجع بنفسي؟
3: يعني في الواقع يعني دور اختصاصي الخدمة المرجعية هو مرشد للطالب. أنا ذكرت سابقا إحنا شريكك في الرحلة البحثية، ولكن نعم. إحنا مش عشان نجيب لك المصادر، لا، احنا نخبرك طريقة البحث، نخبرك طريقة، نرشدك الاستخدام الصحيح لقواعد البيانات، نرشدك الاستخدام للطريقة الصحيحة لصناعة استراتيجية البحث، كيف ممكن تستخدم جميع الأدوات وتسخرها لرسالتك البحثية أو لرحلتك الدراسية. فاختصاص المعلومات هو مرشد للطالب، يساعده خلال اللي هي فترة الدراسة في الجامعة، يرشده إلى طريقة البحث، يعني يعرفه باللي هي الأدوات الجديدة، كيف ممكن يستخدمها، كيف ممكن يستفيد منها. في خدمات كثيرة المكتبة سخرتها لخدمة الطالب، بس كيف ممكن الطالب يعرف عن هذه الخدمة؟ فلا بد أنه هو يجي لعند اختصاص المعلومات وبعدها يتعرف على جميع الخدمات.
1: ممتاز، جميل جميل. من جمهوركم أستاذة حسنة؟ من تستهدفه؟
2: نستهدف جميع الباحثين سواء كانوا اللي هم من داخل المجتمع الجامعة ومن خارجها، باحثين طلبة دراسات عليا، طلبة اللي هم البكالوريوس، أي باحث أي مهتم أي مختص في هذا موضوع المعلومات والبيانات ممكن إنه هو يحضر الملتقى إن شاء الله يوم السبت يوم الأحد.
1: جميل. طيب ليش وقع الاختيار تحديدا على بعض الملفات؟ يعني نذكر أهم الملفات، الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي أو البرنامج هنا أكيد يجمع بين الذكاء الاصطناعي، النشر العلمي، مناهج البحث الحديثة، لماذا وقع الاختيار على هذه الموضوعات؟
2: مثل ما تلاحظ أنها كانها مرتبة هذه المراحل، بتبدأ من البحث العلمي، المناهج البحث، يتعرف على المناهج اللي بيستخدمه في البحث اللي بيكتب فيه، بيتعرف أول شيء على المناهج، بعدين بيتطرق لأدوات اللي تساعده في كتابة البحث اللي هنا أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف أنا أستفيد من هذه الأدوات لأطوعها للبحث مالي، وأنتهي آخر شيء بالنشر، كيف أنا أنشر وين أنشر، خصوصا بوجود المجلات الوهمية. فهذه كلها مثل الأشياء المهمة أو العناصر المهمة اللي يحتاجها كل باحث وكل مراحل إنتاج بحثه.
1: جميل. لو جيتك استبرقية كطالب وباحث، ما وجدت بعض الكتب القريبة من الموضوع أو الدراسات حول موضوعي البحثي، هل المشكلة في اعتقادك غالبا تتعلق في قلة الدراسات أو في طريقة البحث؟
3: هي يعني نحن في العصر الحالي يعني لدينا انفجار معلوماتي هائل.
1: نعم.
3: مستحيل يكون في قلة المصادر. احنا يعني يكاد يكون لا يوجد موضوع، يعني انا اجزم واؤكد انه لا يوجد موضوع ليس لدينا يعني معلومة عنه. فهي ابدا ليست في قلة المصادر، ولكن هي ربما
1: البحث.
3: طريقة البحث. يعني الطالب ربما يستخدم يعني رؤوس موضوعات عامة، فيجد يعني نتائج كثيرة عامة يعني ليست في لب الموضوع، أو ربما يستخدم اللي هو اللغة الطبيعية اللي هو يستخدمها، فما يعرف اللي هي رؤوس موضوعات المكشفة مثلا في قواعد البيانات أو في محركات البحث. فهنا يأتي دور اختصاص المعلومات، وهنا يأتي دور خدمة استشر اختصاص المعلومات. لما الطالب يجي ويجلس مع اختصاص المعلومات، اختصاص المعلومات يبني له استراتيجية البحث، يبحث عن رؤوس الموضوعات المناسبة، يعلمه طريقة البحث، وبالتالي لما يستخدم اللي هي الاستراتيجيات، يستخدم معاملات الربط البوليانية and or أو not، يستخدم اللي هي المحددات في البحث، يستطيع أن يصل إلى المصدر. وواجهنا مثل هذه الإشكاليات أو التحديات لدى الطلبة.
1: جميل.
3: أيوة.
1: طيب أستاذة حسناء، الجلسة الأولى في اعتقادي من خلال قراءة المنشور الخاص بكم تتناول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات. ليش أصبحت يعني أو أصبح من الضروري أن نناقش الأخلاقيات بالتوازي مع التطبيقات؟
2: نعم، لما ظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي طبعا في هناك سيء استخدامها، استخدام السلبي. طبعا نحن لازم نحط في بالنا أن أدوات الذكاء الاصطناعي هي مساعدة فقط وليست هي بديل عنا. أنت كباحث لازم تكون عندك مهارات تقييم المعلومات، مهارات كتابة، مهارات التلخيص، مهارات أنك أنت تحتوي الفكرة،
1: التحليل
2: وتقييم واختيار المراجع من المصادر المعلومات الموثوقة. أما أدوات الذكاء الاصطناعي فأنا مقدر أستفيد ممكن أستفيد منها مساعدة في عملية كتابة البحث، ممكن تعطيني أفكار، ممكن تحلل لي، ممكن مثلا تعطيني مثلا رؤوس أقلام، فهكذا ممكن أنا أستخدمها كمساعدة وليست كهي كبديل لدي أنا كباحث. فبالتالي لازم يكون على كل باحث أو كل مهتم ويكتب بحث لازم يكون عنده أخلاقيات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عشان يبهد الشبهة بعد على الانتحالات والسرقات الأدبية الفكرية.
1: أقمتم خلال الفترة الماضية موضوعات أو نقاشات حوارية في هذه الموضوعات؟
2: كثير. قمنا بورش تدريبية للطلبة، للباحثين من داخل وخارج الجامعة، نرسش للموظفين داخل المكتبة عن كيف الاستخدام وكيف المهارات البحث وكيف نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وإيش هي المحددات اللي ممكن نستخدم فيها البحث هذه الأدوات للأغراض العلمية.
1: جميل. طيب أستاذ رقية، هل ممكن أن تأخذينا في جانب عملي، كيف نحول عنوان بحثي، هذا العنوان البحثي قد يكون أحيانا طويل، إلى كلمات مفتاحية قادرة على إعطائنا نتائج أفضل؟
3: عجبني السؤال صراحة. أنا لو أعطيتك مثلا مثال عن مثلا أنا أبحث عن أو أبحث مثلا عن أساليب التعليم أو مثلا طرائق التدريس في مثلا الجامعات في دول الخليج العربي، ولكن أنا يعني أركز على مجموعة من الدول، مثلا أنا أركز على مثلا سلطنة عمان وأقارنها مع مثلا دولة الكويت مثلا دولة البحرين.
1: نعم.
3: لو أنا رحت على محرك البحث وكتبت طرائق التدريس في الجامعات في دول الخليج رح يعطيني نتائج كثيرة، ربما حتى في نتائج من دول أخرى، رح ربما يعطيني كلمة طرائق، ممكن يجيب لي طريق ما بس طرائق التدريس. فلما أستخدم معاملات البحث أو المحددات أنا ممكن أني أنا أربط بين مثلا أو مثلا في كلمة طرائق التدريس في عندي مثلا لها مرادفات أخرى، فأنا أستخدم المرادفات.
1: جميل.
3: طرائق التدريس أو أساليب التدريس أو مناهج التدريس مثلا رح يعطيني نتائج أكثر. نفس الشيء أنا ركزت أني أنا في بحثي فقط أركز على 3 دول من دول الخليج، ولكن لا أريد نتائج مثلا عن دولة الإمارات أو دولة قطر، فممكن أستخدم معامل البحث نوت فراح يستبعد لي قطر أو راح يستبعد لي الإمارات أو غيرها. فلو المستفيد يعني دخل اللي هو عنوان البحث باللغات الطبيعية كامل راح يتوه في النتائج، راح يعطي نتائج كثيرة جدا، بينما لو استخدم الاستراتيجية الصحيحة راح يحصل نتائج يعني جيدة وفي لب موضوعه. أيضا لابد أني أنا أحدد السنوات مثلا، لأنه أكيد الحداثة لها عامل ودور كبير في البحوث العلمية، ممكن أنا أحدد على سنوات معينة.
1: نعم.
3: لو ما حددت رح يعطيني حتى ممكن من 90s or 80s أو غيره. أيوة. فأنا أريد فقط الجديد.
1: قد هذا شكل تحدي فيك.
3: أيوة. فضروري جدا أن كل طالب أو كل مستفيد وباحث يعرف كيف ممكن هو يبني استراتيجية بحث صحيحة.
1: جميل.
3: كيف ممكن يحدد البحث.
1: موفقين إن شاء الله. جميل. أرجع إلى النقطة هذه بعد قليل، لكن في بالي سؤال أستاذ حسنة. الآن في إحدى الجلسات أيضا رح يكون في عنوان الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي. إلى أي مدى تغيرت في اعتقادك أدوات ومنهجيات البحث خلال السنوات الأخيرة؟
2: طبعاً مع ظهور التقنيات الحديثة ومع ظهور هذا التسارع الكبير في التكنولوجيا، في ظهور أيضاً أنواع كثيرة من المصادر الإلكترونية والانفجار المعلومات اللي صاير، فالأساليب تغيرت والمناهج البحث العلمية في بعضهم مثلاً يعتمد على منهج البحث الكمي، في بعضهم البحث النوعي، وفي كل من أنواع من البحوث في أدوات. طبعاً هذه الأدوات تعتمد أيضاً على أدوات فرعية، فكل باحث لازم يتعرف في البداية أنا وش أستخدم لهذا المنهجية. أنا عندي مثلا أدرس هذا الموضوع، فلازم أكون في البداية عارف أي منهجية أستخدم وش الأدوات اللي بتساعدني في هذا البحث العلمي. فعلى مدار السنوات هناك ممكن تغييرات تصير في الأدوات المستخدمة، تغييرات تصير في الأساليب اللي تبعها الباحث، فلازم يكون على الباحث من البداية ملم بهذه التغيرات الحديثة وبهذه الاتجاهات المختلفة للباحثين وفي المواضيع. يعني في كل موضوع يلو منهج يلو مثلا أدوات معينة، فالباحث لازم يلم بهذه الاتجاهات وبهذه المناهج المختلفة.
1: طيب جميل. قبل ما نطلع الفاصل الإعلاني أستاذ رقية، هذا السؤال كثير يشغل بعض الباحثين والمهتمين بهذا الجانب، هل البحث باللغة الإنجليزية واستخدام المرادفات أو المصطلحات البديلة هل يمكن أن تغير من جودة البحث والنتائج اللي يحصل عليها الباحث؟
3: ولابد، وهذا أكيد، أن أنا لما أبحث عن موضوع معين وأستخدم اللغتين، كذا قصدك صح؟ اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
1: نعم.
3: أنا أطلع على نتاج الفكر المنشور في دول العالم، وبالتالي أنا هذا يعني أجود بحثي وجود الموضوع اللي أنا أستخدمه. فيعني أنا لا أكتفي أن أنا أبحث باللغة العربية في بعض المواضيع وخاصة الحديثة منها، ربما إحنا شوية يعني باللغة العربية يتأخر فيها الإنتاج، تظهر أكثر في اللي هو اللغات الأخرى أو في اللغة الإنجليزية أو المقالات المكتوبة باللغة الإنجليزية. نفس الشيء استخدام قواعد البيانات المكشفة للغة الإنجليزية، يعني هي ربما تعطي نتائج أكبر، وطبعا باستخدام المحددات اللي ذكرتها. فأكيد أكيد أنا أنصح أن الباحث ما يقتصر على لغة معينة، وإنما يعني يستخدم أكثر من
1: اللغة الإنجليزية ومرادفاتها.
3: أيوة. مرادفاتها بالضبط.
1: مرادفات. والمصطلحات البديلة اللي ممكن.
3: أيوة. وفي هذا العصر يعني ما أصبح أننا صعب، حتى لو كنت ما ألم كثير باللغة الإنجليزية ما أصبح صعب أني أنا يعني أعرف اللي هي المصطلحات البديلة أو المرادفة من لغتي.
1: جميل. أيوة. أنا مستمتع بالحديث، ولكن وجب علينا أن نطلع فاصل قصير إعلاني، وبعد إن شاء الله راجعين في البعد الخامس. ابقوا معنا مستمعين الأكارم.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم. واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من السابع إلى التاسع من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ومرحب بكل اللي انضموا معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي اللي نأمل دائما أنكم تكونوا شركاء في صناعة كل محتوى وكل موضوع. الموضوعات نحاول أن نختارها من خلال فريق العمل، نبحث عن أبرز الأخبار اللي يتم تداولها بشكل كبير، الموضوعات اللي تستحق أن نناقشها، ونأمل في قادم الوقت حقيقة أنكم تشاركونا من خلال أرقام البرنامج، سواء كان بالاتصال أو الواتساب 24-99-00-00، ورقم الواتساب الآخر للصوتية أو التفاعل من خلال الرسائل 94-777-975، وكرر 94-777-975. وحياكم الله من جديد، ويا هلا وسهلا فيكم. نتمنى كده تكونوا مستمتعين معنا في الموضوع اللي يتحدث عن فعالية وملتقى بمشيئة الله، تقام الفعالية يوم الأحد المقبل حول الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس بعنوان مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. وضيفتي هنا في الاستوديو اللي تحدثنا معهن في بعض الموضوعات القريبة من قضايا سواء الباحث أو متعلقة أيضا بجدول أعمال هذا الملتقى. ورحب من جديد بالفاضلة حسناء الحرملي، اختصاصي معلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. وأرحب أيضا بضيفتي الفاضلة رقية العبدلي، رئيسة قسم الخدمة المرجعية بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، حياكم الله من جديد. كيف توقعاتكم للملتقى؟
3: ان شاء الله
4: والله مؤشرات التسجيل تبين
2: تبشر.
4: ايوه في 1000 واكثر من 1500 مشارك مسجل الحين.
2: ايوه دائما القلق قبل انطلاق الفعاليه. أيوة. لانكم ولان هذا الشيء حملكم مسؤوليه.
3: الملتقى الماضي سجلنا تقريبا اكثر من 1000 زائر
2: ما شاء الله.
3: أيوة. مشارك، وان شاء الله في هذا الملتقى يعني نتامل ان
2: في اوراق عمل من خارج البلد.
3: هي فكرة الملتقى مش قائمة على أوراق العمل ولكن على اللي هي النقاش، وخاصة في هذا الملتقى احنا ركزنا على موضوع التفاعل، على أن المستفيد هو أو الباحث هو محور الملتقى أو محور الحوارات. فكل الحوارات اللي راح تكون داخل الملتقى هي حوارات تفاعلية مع المستفيدين أو مع الباحث، بحيث أنه هو يطرح فكرته البحثية ويطرح مشكلة البحثية ويتم مناقشتها. جميل. سواء من جانب مناهج البحث أو حتى كان من جانب اللي هو
4: النشر العلمي
3: أو الذكاء الاصطناعي.
2: بخصوص النشر العلمي أيضا الجلسة الثانية راح تحمل عنوان عملي، نشر العلمي الرصين من اختيار يعني من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي كعنوان. لكن أسأل يعني هل جاء هذا الموضوع نتيجة استجابة لتحديات وأسئلة متكررة من الباحثين أستاذ حسناء؟
4: نعم، احنا مثل ما ذكرت زميلة رقية ان احنا نقدم استشارات بحثية. حاليا احنا تعمقنا في الاستشارات، تقديم استشارات في النشر العلمي، فكثير باحثين مهتمين بعملية كيف نحن ننشر في المجلات الموثقة العلمية. نعم. بدل في دوريات اللي هي الوهمية تتصيد الباحثين وهي وهمية، يعني مجرد ما تدفع المبالغ للنشر خلاص يعني الحين نسحب منك المبلغ وما في نشر للورقة. فدورنا نحن كمكتبة رئيسية نوجه ونوعي الباحثين بأهمية النشر في هذه المجلات العلمية الموثوقة اللي هي

0: البحث المتقدم واستخدام اللي هو AND وQR وغيرها، إيش الفرق اللي ممكن تصنعه هذه الأدوات مقارنة بكتابة جملة عادية في خانة البحث؟
1: أكيد هي تصنع فرق كبير. أنا لما أستخدم محرك البحث البسيط وأكتب عنوان بحثي مثل ما هو، أو أني أحط مجرد كلمات عشوائية أو ربما لها ارتباط ولكن مش في لب الموضوع، فما رح يعطيني النتائج اللي أنا أريدها اللي هي ممكن تفيد بحثي. بينما لما أستخدم البحث المتقدم الأدفانس سيرش وأستخدم فيها معاملات الربط البولياني اللي هي AND OR ونوت، في AND أنا أوسع نطاق البحث أو أضيق نطاق البحث أسفة، فراح يجمع لي بين موضوعين. في OR راح أوسع نطاق البحث فأستخدم فيها المرادفات.
0: نعم.
1: فرضا أنا أبحث مثلا عن مثل ما ذكرت سابقا أساليب التدريس وطرائق التدريس.
0: نعم.
1: فهذه مترادفات لما أستخدمها مع OR راح يوسع لي نتائج البحث. في نوت أنا أستبعد النتائج الغير مرغوب فيها، أبحث مثلا في مثلا موارد طاقة ولكن لا أريد مثلا الكهرباء أو لا أريد النفط، أريد موارد أخرى.
0: نعم.
1: فموارد الطاقة نوت الكهرباء مثلا، وهي مرادفها باللغة العربية نستخدم أو ليس في نوت، وفي آند نستخدم حرف الواو وفي اللي هو الأور نستخدم أو، هي بالعربي وبالإنجليزي إحنا نستخدمها. إحنا نفس الشيء تعدينا مرحلة اللي هي البحث المتقدم في البحث عن مصادر المعلومات، إحنا حاليا نستخدم اللي هي قواعد بيانات المدمجة بالذكاء الاصطناعي.
0: أيوة.
1: بعد الذكاء الاصطناعي صار يعني رفيق الباحث الثاني، إحنا الأول الذكاء الاصطناعي هو الثاني، فيعني يعني الذكاء الاصطناعي أو مساعد الباحث الذكي في قواعد البيانات الإلكترونية العالمية مثل كلاريفيت مثل سكوبس اي اي يساعد الباحث يدخل المصطلح باللغة الطبيعية. مثلا أبحث عن الذكاء الاصطناعي مثلا في التعليم أو مثلا أي موضوع آخر، فأبدأ أتحاور مع المساعد الذكي أو الاي اي، يبدأ يحلل لي اللي هو الموضوع، يعطيني رؤوس الموضوعات المرتبطة، يعطيني اللي هي أبرز الباحثين في هذا الموضوع، يعطيني نبذة مختصرة عن الموضوع، يعطيني طبعا كل هذه البيانات اللي يجيبها من مصادر علمية موثوقة مكشفة في
0: ممتاز.
1: مثلا سكوبس أو ووب أوف ساينس، وهذه هي قواعد بيانات ببليوغرافية عالمية يعني تكشف نتاج البحث العالمي. فأنا لما أبحث وأستخدم مثل هذه القواعد البيانات وأستخدم اللي هي أداة الذكاء الاصطناعي اللي هي الموثوقة، أنا أقدر أصل للنتاج الفكر المنشور في كل العالم.
0: طيب مش تعطيني الآن معلومات ربما قد تكون أحيانا جديدة بالنسبة لي كباحث، لكن هذه المعلومات من يوصلها للباحثين الآخرين؟ هل هناك في منشورات أو في مثلا ورش بسيطة مبسطة يتعلم فيها ويختصر وقت الباحث؟
1: أيوة أكيد، جهود المكتبة الرئيسية هي يعني جهود جبارة وبارزة جدا. إحنا نعمل ورش تدريبية في هذا المجال، سواء يقدموها موظفين المكتبة للمستفيدين، وطبعا تكون ربما داخل الفصل الدراسي او حتى تكون اونلاين.
0: جميل.
1: ونعلن عنها. ايوه. او ان احنا يعني نتفق مع الناشرين اللي احنا مشتركين في قواعد البيانات انهم يعملوا ورش تدريبيه ويبنرز للمستفيدين يستفيدوا منها.
0: جميل.
1: ايضا في مجال اللي هو السوشيال ميديا احنا نشطين جدا في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: تتفاعلوا بشكل دائما.
1: ايوه، فاحنا نفس الشيء نعلن عن مثلا الورش التدريبي وايضا نعمل منشورات توعويه في هذا الموضوع بحيث ان احنا نحاول نصل الى الباحث.
0: جميل.
1: ايوه. في عندنا نفس الشيء من ضمن البرامج والورش التدريبيه البارزه اللي عندنا في المكتبه، عندنا خصصنا برنامج اسمه برنامج الوعي المعلوماتي.
0: الوعي المعلوماتي
1: هذا البرنامج احنا نذهب الى طالب يعني افتراضيا إلى كلاسه، نعمل اللي هو يعني توعية بخدمات المكتبة، أبرز الخدمات اللي موجودة، كيف ممكن يبحث، كيف يصل المعلومة الصحيحة، وكيف يعني يوثق المعلومة أيضا، يعني ما بس يصل المعلومة أيضا ينقدها، يعرف اللي هي هل هذه المعلومة صحيحة أو هي غير صحيحة، وبعدين كيف ممكن يوثق المصدر ويحافظ على اللي هو يعني يلتزم بأخلاقيات البحث العلمي.
0: ممتاز.
1: أيوة.
0: ممتاز. أرجع لك إن شاء الله بعد قليل أستاذ رقية، لكن أستاذ حسناء، في أسماء وفي أكيد نخبة من الأكاديميين الباحثين في جلسات متعددة، يعني أكيد كان لكم حرص كبير عند اختيار المتحدثين وصناعة هذا التنوع، هذا كان ضمن أكيد أولوياتكم.
2: نعم طبعا، هذا سبق اجتماعات كثيرة قبل الاختيار لهذا الأعضاء هيئة التدريس اللي بيكونوا مشاركين معنا في الملتقى. طبعا اعتمدنا على هم الأعضاء هيئة التدريس اللي عندهم إنتاج علمي، اللي عندهم بحث، اللي هم نشيطين في النشر العلمي، اللي هم عندهم بحوث، اعتمدنا على قاعدة بيانات

0: الطيبه اللي فيها المؤلفين وكم عدد مؤلفاتهم. فهذا كله سبق الملتقى. فخلاصه هذا كله اخذنا اللي هم ال 12 متحدث اللي هم لهم إنتاج علمي، لهم أبحاث منشورة بما يثروا الملتقى إن شاء الله في الجلسات اللي بيقدموها بإذن الله.
1: جميل. طيب أنا كثير سعيد انتبهي موضوع البحث. طيب لو ظهرت أمام الآن باحث 500 ولنقل 500 أو 1000 دراسة، كيف يضيق النتائج طريقة أو بطريقة علمية دون أن يفقد الدراسات المهمة لدى الباحث؟
2: في عندي مسارين ممكن أنا أقول. المسار اللي هو اليدوي اللي هو البحث يعتمد فيه على نفسه، محركات البحث عندنا في المكتبة فيها اللي هو محددات بحث، بمعنى أن ممكن أنا من نتائج البحث اللي راح تظهر عندي أختار مثلا في تخصص معين، أو أريد مثلا في لغة معينة، أو مثلا أنا أعرف أنه في مؤلف معين يعني بارز في هذا المجال فأريد فقط هذا الباحث، أو فرضا أنا يعني أركز مثلا على المقالات العلمية المنشورة، ما أريد كتب مثلا، أو ما أريد اللي هي مثلا رسائل جامعية. فيعتمد على احتياجات الباحث، بالإضافة لما ذكرت سابقا الفترة الزمنية مهمة جدا حسب الموضوع. طبعا لو كان موضوع تاريخي ممكن يكون يركز على اللي هو سنوات سابقة، ولكن المواضيع مثلا العلمية، المواضيع الجديدة، الذكاء الاصطناعي مثلا، أنا ما ممكن أروح أخذ مصدر من مثلا 90 مثلا أو 80، لازم يكون مصدر جديد.
1: صحيح.
2: فهذه تساعده. هذا المسار الأول اللي هو قلت لك مسار أعتبره نوعا ما يدوي. المسار الثاني اللي هو مسار الذكاء الاصطناعي، اللي هو مسار سكوبس AI، كلاريفيت AI مثلا. إحنا في المكتبة اشتركنا تقريبا في وفرنا هذه الأداة في 10 قواعد بيانات، في منها باللغة العربية وفي منها باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
2: الأبرز طبعا هي سكوبس AI وبف ساينس AI اللي هي قواعد بيانات بوبليغرافية، بمعنى أنها تحصر نتاج الفكر العالمي، فممكن أن الباحث يستخدمها ويحدد محددات البحث بناء على محاورته مع الباحث. أنت على جودة المدخلات تحصل المخرجات، جودة المخرجات. أيوة. عندنا نفس الشيء من القواعد أو من القواعد اللي هو البارزة العربية اللي توفر خدمة الذكاء الاصطناعي، المنظومة AI، نفس الشيء والمساعد الذكي في المنظومة. هذا يركز أكثر شيء على اللي هو النتاج البحثي العربي.
1: نعم.
2: ويعني يساعد بشكل كبير، حتى ممكن أنه هو يعمل محادثة مع الوثيقة بالنفس، تدخل على الارتيكل تسأل الـ AI مثلا ما هو منهج البحث المستخدم في هذه الوثيقة.
1: جميل.
2: فهو راح يعطيك مباشرة بدون ما أنت تضطر تقرأ البحث كامل. فصارت يعني الرحلة البحثية ربما أنا أقدر أقول أسهل للباحث، صار في أدوات كثيرة يعني تسهل لي عملية البحث، ولكن هي عاد أنا كيف أستخدمه؟ أستخدمه كأداة مساعدة أو أن أستخدمه كبديل؟ هي دائما إحنا دائما نعيد ونكرر على المستفيدين أنه هذه أداة مساعدة.
1: نعم.
2: تسهل عليك، ولكن هي ليست بديلة عن البحث أبدا.
1: أكيد أكيد. جميل جميل. طيب أستاذة حسناء، الملتقى ما يكتفي فقط بالجلسات، أكيد هناك راح تقام بعض الورش، لكن إيش المتوقع أن يخرج به المشارك من هذه الورش ويمكن تطبيقه بشكل مباشر في اليوم الثاني؟
0: طبعا هذه الورش التدريبية اختيرت عناوينها بعناية تامة بحيث أنها تناسب وتفيد الباحثين واحتياجاتهم البحثية. طبعا راح تتطرق هذه الورش التدريبية لمهارات البحث اللي هو في قواعد البيانات، نفس الشيء عن البحث العلمي، عن النشر العلمي، عن أدوات الذكاء الصناعي. فهذه كلها ممكن تفيد، وهي تثري يعني الباحث أما يحضر الجلسات الحوارية بيكون في تطبيق عملي. فهذا الورش التدريبية راح ترسخ فيه أكثر مع التطبيق العملي مع الجلسات، ولما يطبق مع المحاضر الأشياء اللي سمعها في الملتقى ويسمعها يطبقها في الورشة، فهذا طبعا تتعمق أكثر في الباحث ويستفيد أكثر منها. فنحن نشجع اللي هم اللي حضروا الملتقى إن شاء الله، يعني ناويين حضروا الملتقى إن شاء الله يوم الأحد، أنهم يسجلوا في هذا الورشة التدريبية عشان تتعمق معهم الفكرة أكثر. ونفس الشيء في فرصة للحوار مع المحاضر إذا عندهم استفسارات بحثية، إذا عندهم مشاكل واجهتهم، إذا عندهم أي شيء يخص البحث، الإنتاج العلمي، النشر، ممكن يوجهوها للمحاضرين في الورشة التدريبية.
1: جميل جميل. طيب هذا قد يكون سؤال أحد المتابعين أو نعتبره أيضا سؤال باحث، هل أول صفحة في نتائج البحث هي بالضرورة قد تكون أفضل الدراسات؟
2: لا طبعا، وهذه هي من أبرز الأخطاء التي يقع فيها الباحث، أنه يكتفي بأول النتائج وما يشوف اللي بعده. ربما هو فيها نوعا ما من الصحة أو من القرب حسب طبعا مصطلح البحث المستخدم في في البحث. ولكن أنا دائما أشجع مثل ما ذكرت استخدام محددات البحث، تغيير مصطلحات البحث، استخدام الروابط البوليانية اللي هي and or not، بحيث أنا أقدر أوصل إلى إلى إلى الموضوع العميق، إلى إلى يعني المصادر الأكثر علاقة بموضوعي، ما أكتفي فقط بالأول نتائج. وعلى ذكر الأخطاء، أنا أحب نفس الشيء أنوه على بعض الأخطاء اللي يقع فيها الباحثين، اللي هي أنه يعتمد على البيئة المفتوحة للإنترنت. هذه يعني خطأ كبير ويعني جدا خطير، أني أنا يعني البيئة المفتوحة ممكن أي شخص يشارك فيها، سواء كان يعني متخصص أو غير متخصص.
1: نعم.
2: ونفس الشيء ممكن يعني يقع فيها البحث بسهولة إلا لو كان يمتلك مهارة اللي هي نقد المعلومة، واللي هو مهارة اللي هي اختيار المعلومة الصحيحة.
1: نعم.
2: وهنا أشجع على استخدام اللي هي مصادر المعلومات التي تشترك فيها الجامعة. إحنا ما فقط نخدم طلبة الجامعة على ذكر اللي هي الفئة، إحنا نفس الشيء فتحنا الباب للزوار أنهم يستخدموا اللي هي المكتبة، نتيح لهم اللي هي يعني يوزر نيم وباسورد لاستخدام المكتبة في حالة إن كانت الزيارة قصيرة. عندنا نفس الشيء خدمة عضوية المكتبة، يقدم فيها الباحث ممكن يأخذ عضوية لمدة سنة، يجي في أي وقت للمكتبة ويستخدم المصادر بشكل كامل ومجاني. يعني هي فقط رسوم بسيطة لاستخراج البطاقة اللي يدفعها. فيعني يفضل أنه يعني يستخدم قواعد البيانات.
1: أسأل الله يوفقكم يا رب. أستاذة حسنة، طيب المعرض أكيد أو الملتقى سيصاحبه معرض، هذا المعرض قد يكون للناشرين، مزودي مصادر المعلومات، الخدمات البحثية وغيرها، ماذا يمكن أن يجد الزائر في هذا المعرض؟ وهل يمكن أن نقول هناك بعض الفرص المتعلقة أو للتعرف علميا أو عمليا على أدوات ومنصات جديدة؟
0: طبعا المعرض المصاحب للملتقى في أكثر من 15 ركن بيكون مصاحب له، في ناشرين، في هم مزودي الخدمات، نفس الشيء في اللي هم خدمات المكتبة متنوعة ما بين اللي هو النشر العلمي، ما بين التأثير العلمي، نفس الشيء في نتعرف على خدمات المكتبة، البحث في المصادر، نفس الشيء بيكون في ركن اللي هم الجمعية العمانية للمكتبات، في ركن المستودع العماني اللي هو شعاع، في أيضا من اختصاصات الطبية نفس الشيء تكون في موجود معنا ركن معهم هناك. فهذه فرصة للباحث أنه يكون علاقات مهنية مع اللي هم المختصين في مجال المعلومات، في مجال اللي هم المكتبات، نفس الشيء فيه وسيلة تبادل المعلومات، نفس الشيء طرح الأسئلة والاستفسارات بين مزودي الخدمات في حال واجهتهم أي مشكلة مستقبلا، ممكن هذا يفيدهم هذه الحوارات اللي هي الجانبية بين المزودي الخدمات. نفس الشيء الفعاليات اللي تقدمها الجمعية أو الفعاليات اللي تقدمها مثلا الخدمات تقدمها منصة شعاع ممكن تفيد الباحثين جدا. فالمعرض العلمي المصاحب للملتقى نقول فرصة هامة للباحثين اللي هم بيحضروا إن شاء الله الملتقى، يمروا على المعرض للأركان، يتعرفوا على المحطات الموجودة معاه. نفس الشيء في جواز يعطى لهم في البداية الرحلة للمعرض، هذا الجواز يتنقلوا بين المحطات، في ختم يعطى لهم في نهاية الجولة، بيكون في مثل المسابقة يدخل فيها الفرد للسحب، في سحوبات إن شاء الله على جواز قيمة في الملتقى بإذن الله.
1: البنجي شكلنا
0: إن شاء الله.
1: نوركم إن شاء الله. الله يسعدك. طيب أستاذ رقية، أريد أعرف بعض المنصات الفرق بينها، مثلا إذا جينا نتحدث عن جوجل سكولر أو نتحدث عن سكوبوس أو ويب أوف ساينس وغيرها من المنصات الأخرى، متى أستخدم كل منصة من هذه المنصات وإيش الفرق بينها من منظور الباحث؟ أقصد هنا بين هذه المنصات.
2: دائما الباحث أو ننصح إحنا الباحث أنه يلجأ إلى قواعد البيانات البيبليوغرافية اللي هي ذكرتها سكوبس ويب أوف ساينس. هذه قواعد بيانات بيبليوغرافية بمعنى أنها تحصر النتاج الفكري العالمي، يعني كل ما نشر في موضوع معين راح تجده في سكوبس أو ويب أوف ساينس. وأريد أن أؤكد أيضا أن كل ما تم تكشيفه في سكوبس أو ويب أوف ساينس هو موثوق غير مفترس غير وهمي.
1: وجوجل نفس سكولر.
2: جوجل سكولر. جوجل سكولر هي محاولة جيدة من جوجل أنها تعطينا على الأقل يعني ممكن نقول مصادر علمية موثوقة ربما. ولكن.
1: مش اعتماد كبير.
2: أيوة، لأن جوجل هي بيئة مفتوحة. بينما ويب أوف ساينس أو سكوبس هذه قواعد بيانات تدفع فيها الجامعة آلاف الريالات عشان يستفيد الباحث.
1: أيوة.
2: يعني ان الطالب او الباحث يلقى الى جوجل سكولر قبل لا يلقى الى اللي هي قواعد البيانات اللي متوفره، هذا خطا كبير ممكن يقع في الدوريات المفترسه او الوهميه او غيره. فيعني هذه دعوه مني ومن المكتبه كلها الى لجميع الباحثين في سلطنه عمان. احنا المكتبه فاتحين ابوابنا لاستخدام المصادر الالكترونيه واستخدام قواعد البيانات الصحيحه.
1: جميل جميل، ممتاز جدا. قبل لا نطلع الفصل الثاني أرجع لك أستاذة حسناء، إذا جينا نتحدث عن الجمهور وذكرتيهم المستهدفين، نفترض ولا قل طالب في سنة الأولى وبعده ما دخل إلى جانب البحث العلمي بعمق، هل يمكن أن يستفيد من هذا الملتقى؟
0: نعم طبعا، هذا الملتقى يستهدف جميع الشرائح من اللي هم منتسبين للجامعة ومن خارجها طبعا، حتى
1: في بداية سنة الأولى.
0: حتى في بداية سنة الأولى ممكن يتعرف على الخدمات المكتبة الموجودة معنا في الأركان في المعرض، نفس الشيء في معنا حوارات ممكن هو يستفيد منها، يتعرف على الأدوات الذكاء الصناعي، يتعرف ممكن معلومات في البداية، هذه المعلومات تترسخ بداخله، ممكن تشجع لاستخدام المكتبة، ممكن تشجعه لأنه يحضر معنا الأنشطة والفعاليات، تقيم الدورات نفس التدريب اللي تقيمها المكتبة، نفس الشيء ممكن هذا يسهل عليه في بعدين البداية، يعني يختصر علي الطريق ان انا خلاص حضرت الملتقى وبالتالي انا اعرف هذه الاشياء وانا اقدر اطبقها. فانا اشجع جميع اللي هم المنتسبين للجامعة والباحثين من خارج الجامعة انهم يحضروا الملتقى للاستفادة العظيمة من هذا الملتقى، اللي سواء كان من حضور الورش التدريبية، من حضور الجلسات، او من المعارض المصاحب للملتقى.
1: استنتم ببعض المكتبات الاخرى، في خبراء في هذا المجال معكم دعموكم في الملتقى هذا؟
0: نعم، نحن طبعا الملتقى بالتشارك نستقطب فيه يعني نكون منظمين معانا، يكونوا معانا في الملتقى من مكتبات ثانية، نفس الشيء احنا لا غنى عنهم اللي هم أعضاء هيئة التدريس أو أنه مثلا الكوادر في المؤسسات الثانية يكونوا معانا سواء كان للحضور أو اللي هم يكونوا معانا في المعرض المصاحب للملتقى، فنحن نرحب ونفتح باب
1: التعاون
0: ونفس الشيء المشاركة ونفس الشيء كحضور معنا في الملتقى. وجهنا لهم دعوات من المكتب الرئيسي، وجهت لهم دعوات سواء كان المؤسسات أو حتى دعوات فردية
1: الأفراد. في شخصية معينة أول يوم الأحد في شخصية معينة ستكون حاضرة؟
0: إن شاء الله بتكون في فقط اللي هم العاملين في المكتبات. نعم. نفس الشيء اللي هم المهتمين المختصين، وراح يكون نفس الشيء معانا اللي هو الأستاذ الدكتور عدنان الأمين، هو قامة علمية هو متواجد في لبنان بس يعني تم قلب دعوة له لتقديم جلسة بيكون بافتتاحية في الملتقى، فهذه فرصة أنه يقابلوا الأستاذ الدكتور ويطرحوا لهم أسئلته ويستفيدوا من خبرته في هذا المجال
1: برعاية معينة في حضور. حلو جميل، احنا راح نتواصل اكيد معكم في هذا الموضوع استاذه رقيه واستاذه حسناء، ومستمتعين في حديثنا ودنا نعرف اكثر عن فعلا اليوم، ولو ان في بعض الاشخاص يعتقدوا ان المكتبات دخلت عليها التقنيات فهم بالتالي ما يستفيدوا بشكل مباشر، ولكن اعتقد ان كباحث كمهتم سيجد الكثير والكثير عندما يزور
2: المكتبة
1: ويتعرف أكيد على مناشطكم وأدواركم ومهامكم ومهام المكتبات من خلال هذا الملتقى. نطلع فاصل قصير مستمعين الأكارم في البعد الخامس، نتمنى كذا تكونوا قريبين وبعد قليل بمشيئة الله راجع لكم.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس. احنا نحاول مع فريق العمل بشكل مستمر ودائم نبحث عن الموضوعات اللي تلبي رغباتكم وتكون كذا قريبة من طموحاتكم، نناقشها، نصنع أيضا الفارق إن استطعنا من خلال هذه المنصة، منصة الشبيبة للجميع في يعني مختلف برامجنا، البرامج الصباحية المسائية والبرامج أيضا الأسبوعية التي تنطلق من ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي ظفار هناك 98.5. ويا أهلا وسهلا فيكم من جديد ومرحبين بالجميع خلال هذه الدقائق لمتابعة هذا اللقاء. وأعود لك أستاذة بثينة في جزئية ربما احنا اختمنا فيها ولكن أنا أحتاج أني أعرف منها أكثر، ماذا تقدم؟ ذكرتي بعض المنصات ويب اوف ساينس سكوبوس، يعني أبعد من مجرد العثور على مقال علمي، ماذا أكيد يمكن أن تقدم هذه المنصات؟
2: أكيد هي مثل ما ذكرت قواعد بيانات بابليوغرافية تحصل من التاج الفكري، تتعدى مرحلة اللي هي البحث عن مصادر المعلومات والوصول إليها. عندي خدمة الذكاء الاصطناعي أو المساعد الافتراضي من سكوبس، يساعد الباحث في التعرف على أبرز الباحثين الموجودين في التخصص، أيضا يعني المواضيع ذات العلاقة، أبرز اللي هي المؤسسات البارزة مثلا في الموضوع. عندي مثلا في ويب أوف ساينس إي آي في بعض الخدمات مثل فايند جورنالز أو اللي هي بالعربي اختيار المجلة، لما الباحث يكون خلاص بحثه جاهز وحاب يعرف وش أقوى المجلات اللي ممكن إن هو يبحث فيها، المجلات العلمية الموثوقة سواء تصنيف Q1 أو Q2 وغيره، ف يعني يستخدم ممكن هذه الخاصية اللي هي Find Journals، ويعطي المساعد الافتراضي عنوان بحثه، يبدأ يحاور المساعد الافتراضي بحيث أنه هو يرشح له أقوى المجلات في هذا الموضوع، فيضمن أنه هو يعني ينشر في مجلة علمية موثوقة قوية، يتعرف على اللي هو الـ يعني متطلبات النشر في هذه المجلة، يضمن أنه يبتعد عن المجلات المفترسة. أيضا في ويب أوف ساينس إي آي ممكن أنه يساعده في كتابة الدراسات السابقة في الرسائل مثلا الماجستير أو الدكتوراه، هو طبعا لا يكتب ولكن هو أداة مساعدة يحاور الباحث يفهم منه ما النطاق مثلا اللغوي، النطاق الزمني للبحث، نوع المصادر التي يحتاجها، النطاق الموضوعي، ماذا يريد أن يغطي الباحث في موضوعه، فبناء عليه يرشح له اللي هو المواضيع أو الموضوعات اللي هي الأفكار الرئيسية والأفكار الفرعية في الدراسات السابقة، وأبرز اللي هي الدراسات التي ممكن أن يصل إليها. أيضا يتعرف على الفجوات البحثية في موضوع معين هو يبحث فيه.
1: جميل.
2: أيوة غير الدراسات السابقة يعني.
1: طيب أستاذة حسناء، ماذا عن الباحثين من خارج جامعة السلطان قابوس؟ هل يمكنهم الاستفادة والمشاركة في هذا الملتقى؟
3: نعم، جميع الباحثين سواء كانوا من داخل الجامعة أو خارج الجامعة ممكن يستفيدوا من الملتقى والمشاركة فيه، سواء كان الحضور للملتقى، المشاركة في الورش التدريبية. فهذا الملتقى طبعا يخص جميع اللي هم الباحثين المهتمين في البحث العلمي في النشر، فهذه دعوة من عندنا نحن كمكتبة رئيسية للمشاركة في فعاليات الملتقى الخامس المكتبة الرئيسية، سواء كان بالحضور للورش التدريبية، للحضور الجلسات العلمية، الاستفادة من المعرض المصاحب إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله.
1: جميل، ذكرت أن الحضور والاستفادة من هذه الجلسات العلمية، لكن بصورة أخرى قد يرى البعض أنها وكأن فعلا هذه الملتقيات العلمية موجهة للأكاديميين فقط، لكن هل حاولتوا في هذه الجلسات كسر هذه الصورة التقليدية عن مثل هذه الملتقيات العلمية وتكون بشكل أكثر مبسط؟
3: نعم طبعا احنا من الحملات التسويقية اللي عملناها للملتقى ووجهنا انه هذه الجلسات الحوارية رح تكون تفاعلية، رح تكون لكل جميع يقدر يشارك يبدي برايه في عنده استفسار، عندك اي شيء ممكن توجهه لهذه الاقامات العلمية اللي بتكون موجودة ان شاء الله معانا، يعني 12 اكاديمي متمكن في كل في اختصاصه، انا كمستفيد، انا كباحث، انا كزار، انا اقدر اساله اي سؤال، اجلس معاه، اتحاور معاه. فنحن كمكتبه رئيسيه حطينا في فكره انه يكون هذا الملتقى ملتقى تفاعلي في المقدمه الاولى، انك انت كيوزر، انك انت كمستفيد كباحث، انك انت تقدر تسال وتستفيد نفس الشيء، مش فقط تحضر وتسمع، لا ممكن تشارك، تبدي رايك، عندك اسئله تطرحها. فهذا الملتقى ان شاء الله يخدمهم كباحثين.
1: جميل. طيب استاذه رقيه، ذكرتي في حديثك اكثر من مره واكدتي على كلمه القواعد في في في في البحث عن هذه المعرفة، يعني هل يمكن أن تساعدني هذه القواعد في معرفة أبرز الباحثين في موضوعي اللي جالس أشتغل عليه، الجامعات الأكثر إنتاجا والموضوعات اللي تتجه إليها الأبحاث عالميا؟ أيوة من خلال أكيد. هذه القواعد
2: أكيد نعم. أنا تكلمت عن ويب أوف ساينس وسكوبس، بس الحين بتكلم عن سايبال. عندنا أداة بحثية تتوفر من ناشر أكاديمي اسمها سايفال، تساعد في اللي هو تحديد اللي هو المعاملات التأثير، أبرز المؤسسات، النشاط البحثي لكل مؤسسة، يقارن بين نشاطات البحثية، أبرز الباحثين. يعني مثلا أنا في جامعة سلطان قابوس ممكن يعني أطلع على أبرز الباحثين وأقوى الباحثين عندي على مستوى على مستوى العالم. ممكن نفس الشيء أتعرف على علاقات البحثية بين الباحثين، سواء كان من داخل الجامعة أو يعني التعاون البحثي داخل الجامعة، أو حتى كان التعاون من داخل ومن خارج الجامعة حتى على مستوى دول العالم. ممكن نفس الشيء أتعرف على يعني أبرز الباحثين في موضوع معين، أبرز النشاطات للمؤسسة لكل كلية مثلا، أنا أتعرف على النشاط البحثي. فهذه أداة تساعد حتى أصحاب القرار اللي هو يعني الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، في التعرف على النشاطات البحثية وغيرها أيضا للجامعات بنفس الشيء.
1: جميل، بحيث أن أنا أكون قريب من هذا الموضوع. نسمع دائما عن بعض المصطلحات اللي ممكن أن أترجمها بتتبع الاستشهادات، citation tracking ربما. كيف يمكن أن يقودني هذا الأمر أو هذه المنصة، يعني يقودني بحث واحد جيد إلى شبكة كاملة من الدراسات المهمة في موضوعي؟
2: هي العلاقة ترابطية أكيد، وجودة البحث العلمي دائما يعني ربما أقدر أقول دائما يعني تنبع من مثلا قوة الاستشهادات المرجعية لأي مصدر، قوة الاتش اندكس للباحث، ايضا معامل التاثير للمجلة، كلما ارتفع معامل التاثير للمجلة كلما كانت موثوقة اكثر.
1: نعم.
2: نفس الشيء حتى في اختيار الباحث للمجلة، الباحث قبل لا يبدا في النشر اكيد يختار اقوى المجلات. في تصنيف عندنا Q1 وQ2 و3 و4 بناء على اللي هو يعني قوة المجلة وقوة الاستشهادات المرجعية او الاستشهادات العلمية للمصدر. فيعني الباحث قبل لا يبدا بعمليه اللي هي البحث دائما اولا يركز على الفجوه البحثيه اللي راح يعني يعالجها، ثم في اختيار المجله التي سينشر فيها، هل هي مجله علميه موثوقه، ما قوه المجله. كلما ارتفع طبعا عدد الاستشهادات للمصدر، كلما ارتفع الاتش اندكس للباحث، كلما زادت قوه اللي هي المجله المنشور فيها.
1: يعني افهم من كلامك وكأن فعلا تؤكدي ان يعني هذه المنصات يمكن ان تساعد بياناتنا في او بيانات الاستشهاد في معرفه كيف نطور فكره بحثيه خلال السنوات القادمه.
2: أكيد
1: عبر السنوات.
2: اكيد نعم. انت من عن طريق ممكن لو جيت وقلت عن طريق مثلا ويب اوف ساينس، انا ممكن اول شيء اتعرف على الموضوع بشكل عام، وبعدها ابدي ابحث في الفجوات البحثيه اللي ما بحث فيها حد سابقا. مثلا يكشف لي الفجوات البحثيه في مصادر المعلومات او في الابحاث. نفس الشيء ممكن نفس الشيء اللي هو يعني غير الفجوات البحثية أعرف اللي هي related topics أو اللي هو الأبرز الباحثين في هذا الموضوع، أنا على من مع من أستعين، كيف ممكن أن أنا أستفيد من هذا المصدر اللي موجود في
1: جميل. طيب أستاذ حسن، ولنقل أن أحد الحضور ما عنده الخلفية الكافية عن ما يتعلق بالبيانات، ما يتعلق بقواعد البيانات أو النشر العلمي، ولا افترض أنا في شخص ربما عادي أو مستواه التعليمي متوسط، هل يمكن أن يجد بداية مناسبة له من خلال هذا الملتقى؟
3: طبعا هذا الملتقى هو سلسلة لاستكمال الملتقيات السابقة مثل ما خبرتك، لكن في البداية نحن كأنه الجلسات الحوارية عبارة عن كأنها أساس، أو كأنه في البداية يعني يعلموهم الأساسيات.
1: ممتاز.
3: نفس الشيء أنه يعطوهم فكرة عن اللي صاير مثلا في الموضوع مثلا الذكاء الصناعي، يعطوهم مثلا فكرة اللي صاير في المناهج البحث، يعطوهم فكرة في اللي صاير في النشر العلمي. نفس الشيء هي مثل ما خبرتك اللقاء مع الناشرين أو اللقاء مع المزودين الخدمات، هذه ممكن تعتبر كنقطة انطلاقة لهم يتعرفوا على الأدوات اللي موجودة معانا في المكتبة الرئيسية في قواعد البيانات. فهذه نفس الشيء الملتقيات هي بوابة تفتح لهم بوابة لقاء مع هذه المختصين.
1: ممتاز.
3: مع هذه اللي هم الخبراء مع هذه المجالات. طبعا الباحث لما يجي المكتبة الرئيسية ممكن يريد يتعرف على مثلا على الأدوات الحديثة في الذكاء الصناعي، الأدوات مثلا القواعد البيانات متوفرة اللي ممكن تفيدني أنا كباحث. طبعا لما يجي الملتقى، هذا الملتقى يغذيه هذه الأفكار ويساعده أيضا ممكن يحصل على حل لفجوة البحثية، ممكن أحد يساعده. المهم الدكاترة اللي هو أعضاء التدريس ممكن يساعدوه في عملية اللي هو الرد على استفساراته اللي هي أصلا ما حصل لها حل. ممكن هذه اللقاءات هذه العلمية ممكن هي تساعده في عملية أنه يقدر أجوبة الأسئلة اللي هو ما عارف لها.
1: طيب لو نفترض أتابعك الآن وعندي وقت واحد فقط خلال الأسبوع القادم في كثير من الفعاليات الأحداث المعرفية، ولكن ليش تختارين لي هذا الملتقى، ملتقى المكتبة الرئيسية، أنه يكون لي بالنسبة لي الحدث المهم أني أحضره خلال الأسبوع القادم؟
3: مثل ما نعرف إن إحنا إن المعرفة هي أساس اتخاذ القرارات، هي أساس اتخاذ الحلول للمشكلات. فالإنسان الواعي اللي عارف مثلاً الأشياء الحديثة اللي صايرة في التقنيات، في اللي واكب التطورات، فهذا ممكن يقول إنه هو يعني يقول مالك واجد أشياء في الدنيا. فالواحد اللي متمكن وعارف الأساسيات، عارف خطوات الحل المشكلة، عنده مثلا مصادر يعتمد عليها لاتخاذ حلول لهذه المشكلة، فيكون قد عنده كنز معلومات ممكن هو بعد يؤثر زملاء آخرين. فأنا أشجعهم لحضور هذا الملتقى لأنه ممكن يكون لهم مثلا بداية اللي ممكن نسجل الحلول اللي تطرح، لكن هي بواب للابتكار. المشاكل اللي تطرح والتحديات هي توظف في المجتمع. فهذا الملتقى السنوي لتنظم المكتبة الرئيسية يجي علشان يحل كثير من الاستفسارات والتغيرات اللي تصير في العالم، في التغيرات التقنية.
1: نعم.
3: فهذا المكتبة الرئيسية كأنها تجاوبكم أو تجمع لكم كل الأشياء في منصة واحدة في مكان واحد ومع خبراء متمكنين، فأنت ممكن تجي معانا بس في يوم واحد تستكشف كل هذه الأشياء اللي صايرة تحديثا.
1: مسوقة شاطرة.
2: شكرا. وممكن تكون بعد واحد من المحظوظين بالفوز بجائزة.
3: أيوة.
1: الله.
3: نفس الشيء. أيوة.
1: أنا مجي عشان جائزة. بالعكس أنا واجد يعني أحس أن الموضوع يعني يهم شريحة كثيرة أو كبيرة من طلاب الباحثين.
3: بالفعل.
1: في مختلف مؤسسات التعليم العالي. طيب أعود لك من جديد أستاذة رقية. كثير من الباحثين يبدأ مراجعة الأدبيات، يجمع عشرات الملفات، ملفات البي دي إف أقصد هنا، لكن بعد فترة يضيع بين هذه الملفات. أريد أعرف الطريقة الأكثر احترافية لإدارة هذه المصادر منذ اليوم الأول.
2: طبعا أولا أنا قبل لا أبدأ أبحث عن أي مصدر، أولا أنا أحدد، طبعا بعد ما أحدد موضوعي أبدأ اللي هو أبحث وأستكشف وأحدد كلمات المفتاحية أو الكلمات الموضوعية، يعني أسوي هايلايت مثلا على أبرز الموضوعات اللي ممكن أنا أناقشها وبعدها أبدأ أبحث. عندنا بعض البرامج اللي هي ممكن تساعد الباحث في أنه ينظم عملية اللي هي التنظيم اللي هي المصادر المعلومات اللي حصلها، وممكن يعمل داخلها هايلايت وغيرها وغيرها. مثلا عندي برنامج اسمه مندلي، هذا برنامج تقريبا مجاني، وإحنا في المكتبة الرئيسية جمعنا مجموعة من البرامج في هذا الموضوع بحيث أن يعني نسهل المستفيد أن يوصل إليها. مندلي فكرته انه مندلي او اندنوت او زوتيرو وغيره في مجموعه كبيره هي بنفس الفكره، اني انا اقدر اجمع في داخل هذا البرنامج المصادر المعلومات اللي احصلها من اللي هو البحث.
1: نعم.
2: وبعدها ابدي اعمل هايلايت داخل البرنامج نفسه، واحدد اللي هو المصادر او مثلا المعلومه اللي انا تناسبني. مندلي يبقى معاك لفترة طويلة، فممكن أنت بديت في السنة الأولى مثلا من سنتك دراسية بالبحث، بس أنت حاب تكمله في رسالة الماجستير.
1: نعم.
2: فممكن ترجع للمصادر الموجودة أو الأفكار اللي أنت حطيتها، فهذا يحفظ لك مصادر مصادر المعلومات في مكان معين، سواء كان articles أو غيره. فيعني هي فرص جميل. يعني جميلة. طيب. للباحث.
1: ماذا عن البيانات البحثية أستاذة رقية؟ كيف تغير أو تغير الاهتمام بها السنوات الأخيرة؟ لماذا أصبحت إدارتها، حفظها، تنظيمها جزء مهم عند الباحث؟
2: هي البيانات
1: البحثية.
2: أيوة البيانات.
1: research data.
2: أيوة هي البيانات، يعني تسمى حاليا هي نفط العصر الحالي، ويعني تقنيات كثيرة تعتمد على البيانات. إحنا تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ذكاء اصطناعي أو إنترنت أوف ثينكس أو غيره، كلها تعتمد على البيانات. فأنا لما أنا أكون أمتلك بيانات، إذن أنا أمتلك مصدر قوة، فما بالك ما أنها بيانات بحثية. إذن بيانات يعني لها قيمة، تعطيني مصدر قوة.
1: صار اهتمام السنوات الأخيرة بشكل متزايد،
2: بشكل كبير، بسبب اللي هي يعني لو ما البيانات احنا ما شفنا يمكن حتى ذكاء اصطناعي الحين، احنا ما قدرنا نحاور شات جي بي تي او نحاور غيره. فأنا أعتمد على بيانات بحثية محوكمة، ربما أقول منظمة دقيقة، أنا أستفيد من هذه التقنيات، أنا أتطور.
1: جميل جميل. طيب ماذا عن التسجيل مثلا، شهادات المشاركة، الورش، المعرض؟ يعني ممكن نعطي للمستمع، بما أن احنا وصلنا الدقائق الأخيرة، عن تفاصيل اللي يحتاجها ويعرفها إذا قرر أنه يحضر.
3: طبعا التسجيل متاح في حساباتنا في السوشيال ميديا اللي هو في المين لايبراري، في استمارات تسجيل. اول ما يسجل معانا خلاص يكون يوم الاحد ان شاء الله ننتظرهم. في يوم الاحد ان شاء الله في تاكيد حضور للملتقى الورش التدريبي، نفس الشيء في رابط تسجيل موجود معانا في صفحات نفس شبكات التواصل الاجتماعي. نفس الشيء الورش والحضوركم للورش وحضور للملتقى، في شهادات مشاركة للحضور. نفس الشيء فيها فرصة اللي يحضر المعرض اللي يتنقل بين جولات المعرض، في مسابقة صغيرة بتكون موجودة في المعرض، بيدخلوا السحب إن شاء الله على إبادات معانا وجواز قيمة، فهي فرصة لكم إن شاء الله. وكل هذا موجود في حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي.
1: إيش اللي تتمنوا خاطركم أن يبقى مع الحضور بعد انتهاء هذا الملتقى، مش فقط أنه مجرد يسمع ويعرف معلومات؟
3: طبعا احنا نتمنى بعد حضور أي باحث، أي مستفيد للملتقى، أنه يطبق الأشياء اللي استفاد منها، اللي سمعها هناك، يبدأ يا نفس الشيء وعي زملائه بأهمية اللي هو الاستخدام الآمن للمعلومات، استخدام العادل للسجل الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات البحث العلمي. نفس الشيء نحب أنهم يترددوا معانا للمكتبة الرئيسية الاستفادة من الورش التدريبي اللي احنا نقدمها للمستفيدين. نفس الشيء هذه الملتقى مش فقط لهم، نفس الدول الإعاقة هم جزء كبير ومهم لحضورهم معانا للملتقى، وهي دعوة لنا من هنا ندعوهم للمشاركة في هذا الملتقى.
1: جميل. من أكثر التحديات أعتقد أستاذة رقية أن أعرف جودة المصدر، والأمر مهم للباحث. إيش المؤشرات السريعة اللي تقول للباحث انتبه من هذا المصدر واحذر، بينما بالمقابل الآخر أن هذا المصدر فعلا يستحق أن تبني عليه؟
2: أنا بكون مختصرة ودايركت عشان الوقت. نعم. أولا المؤلف، مؤلف العمل أعرف خلفية هذا المؤلف، الأفيليشن ماله، هل هو أكاديمي، هل هو هاوي، هل هو باحث، بناء على قوة المؤلف في قوة المصدر. هذا واحد. اثنين، المجلة المنشور فيها أو المصدر اللي تم نشر فيه هذا المعلومة أو هذا المقال. مثلا لو نتكلم عن مقال، قوة المجلة، هذا المجلة تصنيفها مثلا Q1 Q2 أو هذه مجلة مثلا وهمية، هل تم تكشيفها في اللي هي مثلا قواعد البيانات الموثوقة Scopus Web of Science. اللي هي المعلومة نفسها، يعني أنا كباحث المفترض أن يكون عندي اللي هي مهارات نقد المعلومة والتحقق منها وتحليلها.
1: نعم.
2: هل هي يعني معلومة صحيحة أو هي معلومة مغلوطة أو هي معلومة ربما يعني منحازة، هل هي عادلة وغيره. فدائما يعني لازم لابد أن الباحث يمتلك هذه المهارة
1: قبل لا يرسل بحثه ويدفع رسوم معينة للنشر.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: جميل جميل. طيب يعني هل وجود مجلة في قاعدة بيانات معروفة مثلا يكفي للحكم عليها؟ وإيش اللي يجب التحقق منها قبل ذلك؟
2: إحنا في المكتبة الرئيسية خصصنا صفحة في الموقع الإلكتروني سميناها خدمات الباحث أو المؤلف، فيها مجموعة من الأدوات اللي ممكن يستفيد منها الباحث أو المستفيد في التحقق، سواء من المجلة المناسبة للنشر أو هل هذه المجلة وهمية أو مفترسة، أو كيف ممكن أنا مثلا أحدد طريقة البحث أو غيرها أو أحدد طريقة النشر. في منها اللي هي مثلا جورنال فايندر، هذه في عدد من قواعد البيانات اللي احنا اشتركنا فيها توفر هذه الخدمة مثل السفير ومثل وايلي. ايضا في عندنا اللي هي عشان يعرف اللي هو هل هذه المجله مفترسه او وهميه او هي موثوقه، في عندنا اللي هي قائمه بيلز، هذه يتم تحديثها بشكل دوري، فيها المجلات اللي هي الوهميه، فانا اتاكد قبل لا اختار اي مجله ان هذه المجله يعني ما وهمية أو ما مفترسة.
1: نعم.
2: ونفس الشيء ممكن استخدم القواعد بيانات بيبليغرافي سكوبس كلاريفيت وغيرها اللي هي تعطيني تصنيف ممتاز. المجلة بالنفس.
1: جميل. يعني أجد كثير من الأسماء أمامي في البوست، الأستاذ دكتور عدنان الأمين المتحدث الرسمي بمشيئة الله إذا حضر معكم وجهت أكيد له الدعوة.
2: أيوة
1: مثل ما تفضلتي في حديثك، الأستاذ الدكتور علي بن مهدي كاظم مدير جلسة ومتحدث، الدكتورة عذاري الزعابي متحدثة، دكتورة فاطمة الرئيسي متحدثة، وما شاء الله عدد كبير، دكتور سليمان السابعي، دكتور أيضا عبد الله السعدي، دكتور أحمد الحراسي، الأستاذ دكتور عمر شوكت العمري، وأشوف ما شاء الله نخبة فعلا. أتمنى ما أكون نسيت حد لأن عدد كبير، دكتور هاشم السعدي، الأستاذ دكتور عائشة الحارثي، نبهان دكتور نبهان الحراسي، الأستاذ دكتور محمود أيضا محمد إمام متحدث، وغيرهم من المتحدثين والكل أقصد هنا. يعني أعتقد فترة وأنتوا تشاوروا أنفسكم أنكم من يكون معكم مشارك في الجلسات هذه، طرحتوا أكيد من الأسماء وقعت اليوم أكيد على النخبة، وأكيد فرصة متروكة للآخرين في الملتقيات القادمة. كيف كان يعني لقاءاتكم اجتماعاتكم قبل اختيار الأسماء؟
3: طبعا كثير اجتماعات صارت خلف هذا الملتقى اللي وصلنا لهذا المستوى. تم اختيار هذه القامات بعناية تامة، مثل ما خبرتك الأستاذ الدكتور عدنان الأمين هو قامة من القامات العلمية في مناهج البحث وفي البحوث التربوية، لها أكثر من 24 كتاب و40 بحث منشور. أعضاء التدريس المتحدثين الآخرين اللي هم 12 متحدث تم اختيارهم بعناية تامة، اللي عندهم نشر علمي نفس الشيء، عندهم إنتاج علمي تم اعتمدنا عليهم من قاعدة بيانات سيفال. فهذا كله وقعنا الاختيار عليهم ضمن الشروط اللي هم لهم باع في هذا المجالات، سواء كان في النشر العلمي في الذكاء الاصطناعي أو في مناهج البحث.
1: جميل. أختم سؤالي لأستاذ رقية في سؤال أخير وبعد أسمع منك كلمة أخيرة عشان الوقت، وإحنا أعتقد وصلنا إذا إلى الختام. إذا كان الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان يستطيع أن يقترح لي بعض المراجع ويلخص كثير من الدراسات في ثواني، فلماذا أحتاج أصلا إلى قواعد البيانات العملية العلمية أستاذ رقية؟
2: إحنا دائما نقول أن الذكاء الاصطناعي هو أداة مساعدة وليس هو الباحث نفسه وليس هو البديل. لأهمية طبعا احنا لا ننكر الذكاء الاصطناعي له أهمية كبيرة وأنه سهل علينا أمور كثيرة، ولذلك تم اللي هو يعني تطوير ذكاء اصطناعي في قواعد البيانات بالنفس. أنا لو كنت أبحث في يعني ذكاء اصطناعي في البيئة المفتوحة مثل شات جي بي تي أو جيميناي أو غيره، في بعض الأحيان يعني هو يعطيني معلومات لكنها مش صحيحة 100%، بلس أنه هو يعني يولد لي بعض المراجع. احنا لاحظنا توصلنا مثلا طلبات من باحثين لمراجع جابها من شات جي بي تي او من جيميناي، وفي الاخير تطلع هي مراجع وهميه، هو الف مؤلف على الموضوع واعطى يعني باحث معين. ايوه في صار كثير يعني الذكاء الاصطناعي خلينا نكون واقعيين وصريحين يهلوس. ايوه فعشان كذا صار في الجانب المقابل ذكاء اصطناعي في قواعد البيانات، عشان احنا نستفيد من هذه التقنية في قواعد البيانات ونجيب اللي هي مصادر صحيحة موثوقة، بيانات موثوقة. فإحنا هو لو تكلمت عن الذكاء الاصطناعي في قواعد البيانات ما في تعارض بين قواعد البيانات الذكاء الاصطناعي، لأن هو يسهل علي عملية استخراج المصادر، الاستفادة الكبيرة من قواعد البيانات. نعم. بس أنا الأهم أني أنا أستخدمه بطريقة صحيحة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ألتزم فيها، أعرف كيف ممكن أنا أستفيد منه بأفضل طريقة ممكنة.
1: جميل. كلمة أخيرة لك أستاذة حسناء توجيها للفريق معك وللجمهور ومتابعينا ولمن أيضا تقول شكرا في هذه اللحظات.
3: طبعا هي شكرا لجميع اللي ساهم معنا في نجاح الملتقيات السابقة وفي إن شاء الله في الملتقى القادم بإذن الله، ونوجه دعوة لجميع الباحثين المهتمين في مجال اللي هو البحث العلمي في مجال المعلومات والبيانات لحضور هذا الملتقى اللي ممكن نقول هو أكبر تجمع ثقافي في في في في, في الجامعة. نفس الشيء كلمة شكر نوجهها لكم أستاذ المتابعين برنامج البعد الخامس، ونشكركم على هذا الاستضافة الجميلة.
1: يعطيكم العافية، وإحنا بدورنا أيضا نشكركم. شكرا. شكرا لكم، ومرة أخرى شكرا لضيفتي في الاستوديو الفاضلة حسناء الحرملي والفاضلة رقية العبدلي من المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. يعطيكم العافية. إذن موعدنا نقدر نقول مع الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية يوم الأحد المقبل بمشيئة الله بتاريخ 13 سبتمبر 2026 في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس. دعوة عامة للباحث، للطالب الأكاديمي، ولكل من يؤمن بأن قيمة المعرفة لا تكمن فقط في الوصول إليها ولكن في الأثر الذي أو التي الذي نصنعه بها. تحيات فريق العمل وأسرة البرنامج. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، في الإعداد الزميل أشواق العمري، وكذلك هي في الإخراج المرئي. وتحية لزميل أنور الأشرف وكل أيضا الفريق القائم على إنتاج كل حلقة من حلقات البعد الخامس. نلتقي إن شاء الله في الغد في نفس المكان ونفس الزمان. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شكرا.
3: شكرا. ما قصرت من جزاك الله خير. قصرت على صراحة. حلقة خفيفة وظريفة.
4: مرت ساعة وربعين دقيقة.
2: شفت ما شاء الله، ما حسينا.
3: كنا متوترين.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ

0: منما لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026، الندوة الخامسة. حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله في برنامج ومشوار جديد من برنامج تو الناس. هذا البرنامج مستمعي الكرام اللي يأتيكم عبر إذاعة الشبيبة من الأحد للخميس ومن الساعة 6 لغاية الساعة 8. ودائما وابدا تحياتنا المسائل اللي يستمعوا لنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. أجمل أيضا التحية مستمعينا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي. نقول مسا مسا ومساء الخير. مشوار ساعتين مستمعي الكرام معكم مختلف الفقرات اليومية والأسبوعية. طبعا ليش نقول الأسبوعية؟ في فقرات ممكن ما نقولها الأحد ولا نقولها الاثنين، بس الثلاثة والأربعة والخميس نقولها لعشاق المستديرة. في فقرة معنا فقرة رياضية اللي هي طبعا أخبار ونتائج دوري أبطال أوروبا. مستمعينا معكم في برنامج اليوم، أنا أخوكم عيد الخويطري والعزيز دائما وأبدا بدر البلوشي. خلونا كده مباشرة مستمعين الكرام ندخل لموضوع حلقة اليوم. مثل ما يقولوا هنا المتابعين، يلا الريم تقول خلا خلا. طيف السلام عليكم. وعليكم السلام يا طيف، أهلا وسهلا. وحور تقول مساء الخير مساء النور. وما يحلى تو الناس في الشبيبة إلا بمتابعتكم مستمعين الكرام. موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، تخيل إنك تنام وانت نايم وانت طبعا رقم مجهول في زحام العالم، تستيقظ على صوت إشعارات ما تتوقف، اسمك على لسان المذيعين، صورتك في كل مكان، وكان الأرض قررت فجأة انها تدور حولك انت بس، انت فقط. بس هالفضاء ومستمعين اللي انت فيها ما هي هدية، يعني ما جايتك هدية، ممكن يكون اختبار، وهذا الاختبار مدته فقط 24 ساعة يوم واحد. موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم من هذه المقدمة اللي قلناها مستمعينا، افترض انك صرت مشهور لمدة يوم واحد، ايش هو اول شيء راح تسويه؟ قولونا متابعينا اذا صرتوا مشهورين لمدة 24 ساعة، بس 24 ساعة يقول لكم بتفضلوا هذه شهرتكم. انت صرت اليوم مشهور نايم وفي امان الله، فجأة كذا تحصل نفسك مشهور، اتصالات، رسائل، حتى أهلك ما عارفين إيش صاير. حور تقول بنقلط. يعني اللي ما متعودين على الشهرة مثلا، صح؟ زين مستمعينا، لمدة يوم واحد بس إنك تصير مشهور 24 ساعة، إيش راح تسوي؟ في انتظار تفاعلكم أكيد معانا على 2499000. هذا رقم الاتصال. نقول مرة ثانية للي الحين رادين ممكن من دواماتهم واللي طالعين المشاوير المسائية، نذكركم برقم الاتصال على 2499000. سجلت الرقم خلاص. أما لرسائلكم على الواتساب على 94777975، 94777975، أو 94379975. الريم مباشرة كذا تقول راح أقعد من يوم الشهرة بداية لحكاية يرويها الناس عن الأثر لا عن الشهرة نفسها. الله، يعني المشهور من الأثر اللي يتركه، ما فقط أني أنا أعيش على جو الشهرة وجو الفوكس، خلاص صار عليك من رسائل من اتصالات من شركات تجي تعلن معاك.
إذن مستمعي الكرام مرة ثانية نقول افترض أنك صرت مشهور لمدة يوم واحدة أو ليوم واحد، إيش أول شيء راح تسويه؟ أكيد تنتظر تواصلكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. إحنا راحين نطلع لفاصل وبعدها راجعين، وفي انتظار أكيد تفاعلكم وشويخ من أرض مكناس وسط الأسواق. غني

0: خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، وهذه تحياتنا نبعثها للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. هناك أكيد صوت وصورة. تحياتنا أيضا للي يتابعون على منصات التواصل، مسي عليكم بالخير. وأيضا للي في سياراتهم الحين، الله يحفظكم ودروب السلامة إن شاء الله، ومثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة. وأكيد في صلالة على 98.5. جماعة الخير اللي بعده عنده إجازة شد الرحال، وين؟ روح على ظفار، روح روح على ظفار روح. اللي بعده عايش في الإجازة، ها هو معاه إجازة وعنده رصيد من الإجازة، مباشرة يتوكل على رب العالمين ويروح ظفار. كل ما يجي يوم صارت أحلى وهي دائما أحلى. إذن نمسي بالخير أيضا على أحمد أبو علي، نمسي عليك بالخير أحمد عبد العزيز من قطر، مساء الخير وسلام أيضا، أهلا بك يا سلام. حور مرة ثانية مساء الخير، هي نعم يا حور ظفار الخير. ليش يا سلام؟ سلام يقول أنا ولا مرة رحت صلالة ولا مرة رحت ظفار، ليش يا سلام؟ عليك أنك تروح.

0: لا لا يزم يا سلام، لازم يا سلام تروح. اللي عنده رصيد من الإجازات يروح. وهذه تحية أكيد لمشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية. مساء الخير يا مشعل. مستمعي الكرام، نذكركم بموضوع وسؤال حلقة اليوم. افترض أنك صرت مشهور لمدة 24 ساعة، لمدة يوم واحدة، إيش راح تسوي؟ على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: أهلا وسهلا أخوي أحمد. أحلى
1: برنامج وأحلى متابعين.
0: الله يسعدك يا رب يا أخوي أحمد، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله يا أستاذ عيد، كيف صحتك؟
0: إن شاء الله طيب بخير.
1: إن شاء الله طيبين.
0: الله يسعدك ويسلمك، يا مرحبا بك.
1: آمين جميعا إن شاء الله.
0: أكيد المشاوير المسائية يا أحمد، وين الحين؟
1: لا والله اليوم مرات بتقول لي هي
0: لا لا لا، ما الحين ما بغى اعرف يعني، ما شرط انك تعطيني الموقع، بس قول لي مشوار.
1: عندي بريك وفي الدوام.
0: الله يعطيك العافيه احمد.
1: امين وياك
0: ويعطيكم كلكم العافيه اللي الحين في دواماتهم.
1: اللهم امين.
0: اللهم امين. احمد، احمد لو صرت مشهور يا اخي لمده يوم واحده، ايش راح تسوي احمد؟
1: ولو ان هذا صعب يعني المنال، لكن نقول احنا اذا كان الانسان كان في يوم من الايام مشهورا يعني ما في أحلى أن الإنسان يستغل الشهرة هذه في مساعدة الناس.
0: يا سلام.
1: أي نعم. إذا كانت الشهرة هذه ما بتنفع بها نفسك والناس، فما منها فائدة. يعني يكون الشهرة هذه بس فقط في في في في الفضاء، يعني ما بدون فائدة.
0: صحيح.
1: لكن إذا نزل المشهور واستغل الشهرة هذه في مساعدة الناس والتقاءه بالناس وصور مع الناس وشاف الإنسان المحتاج أو مشروع مثلا فعلا يستحق انه يبرز للمجتمع عن طريق شهرة هذا الانسان، فيكون عمل شيء استفاد منه من شهرته، يعني شهرته فادته في عمل جميل للمجتمع وللانسان او الشخص المحتاج.
0: الله عليك يا احمد، كلامك صحيح، يعني الواحد انه يترك اثر في هذا الموضوع. طبعا. يعني هي ليست فقط الشهرة من اجل الاضواء وغيرها،
1: اذا بتمر الشهرة كذا يعني هباء منثورا ما في فائدة، لكن اذا استغلت واستفاد منها المجتمع واستفاد من شهرته هذا الانسان المحتاج فعلا للوقفة معه بشهرة هذا الإنسان، بيكون عمل يعني شيء طيب وأثر جميل،
0: تكون صاحب رسالة يا أحمد.
1: طبعا هي الشهرة إذا ما بتكون من ضمن رسالة بتكون شهرة بدون معنى.
0: بالضبط بالضبط.
1: إيه نعم، بارك الله.
0: نتمنى لك إن شاء الله أحمد، نتمنى لك بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، نحن يعني ما دام أنت موجود ساد وباد يا أستاذ عيد.
0: الله يسعدك الغالي، الله يسعدك.
1: أنت من شهرة الجميع وسلام المتابعين معك في تيك توك هناك عبد العزيز وجميع الأخوات والأخوان الموجودين.
0: الله يحفظك أخوي أحمد، شكرا لتواصلك.
1: الله يسلمك، حياكم الله.
0: شكرا يا أحمد، شكرا.
1: حياكم الله.
0: في أمان الله. أحمد يقول إذا صرت مشهور لازم يكون لي أثر، تكون لي رسالة. سمعي الكرام، كنت قبل الفاصل طبعا على ذكر مثلا الشهرة أو الأثر، في قصة كنت أريد أقولها. القصة هذه ذكرتنا يعني في قصة إحدى المعلمات، وهي بدون ما تعرف صاحبة القصة. يقول أتذكر قصة المعلمة جين إليوت، صارت مشهورة بعد 40 سنة من تجربتها في الفصل الدراسي، ما لأنها كانت تبحث عن الأضواء، ولكن لأنها كانت أو لأنها زرعت فكرة معينة لطلابها. من هي هذه جين إليوت مستمعينا؟ هي معلمة وأحد الناشطين الرئيسيين في مجال حقوق الإنسان. ولدت في 27 مايو عام 1933 في ريسيفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف بتجربتها التعليمية المبتكرة اللي استخدمت فيها تمرين العيون الزرقاء والعيون البنية، حيث قدمت حصص دراسية لطلابها في الصف الثالث لمناقشة التمييز العنصري بطريقة إبداعية. حصلت على جائزة الجمعية الوطنية للصحة العقلية للتميز في التعليم، وتعمل على توضيح كيفية ازدهار العنصرية المنهجية في الثقافة. جين إليوت اشتهرت 40 سنة وهي في هذا المجال. احنا بس نقولكم يوم واحدة 24 ساعة لو تصير مشهور ايش تسوي؟ هي 40 سنة ما كانت انها تبحث عن الاضواء، الشهرة كذا جاتها فقط على اساس انها تزرع فكرة معينة. اذا مستمعينا، هذا موضوع حلقة اليوم وهذا سؤالنا، وعلى 9477775 مجموعة من الرسائل وصلتنا. في رسالة تقول: يا هلا ومسهلا بالجميع، عن نفسي ما أحب أكون من المشاهير أبدا، لأن من وجهة نظري هذه الشهرة اللي تطلع فجأة تكون وراها مصيبة. يا ساتر. مصيبة كبيرة الله يجيرنا منها. هذا رسالة وصلتنا من الأخت أم عبد الله. يا هلا بك يا أم عبد الله. ما شرط يا أم عبد الله، ربما أنت تكون لك رسالة ويكون لك أثر أكيد وتختلفي. طبعا المشاهير ما كلهم مثلا، ما نقول في مختلف المجالات المشهور، ولكن المشهور اللي فعلا يترك اليوم أثر ويا كثرهم في السوشيال ميديا. احنا مستمعين الكرام راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها ان شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

المساء عليكم بالخير مستمعين الكرام، وهذه تحية أيضا مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصات إكس صوت وصورة وعلى ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. نذكركم كذا على السريع بسؤال حلقة اليوم. افترض أنك صرت مشهور ليوم واحد فقط، 24 ساعة بس، إيش راح تسوي؟ راح نرجع أكيد لرسائلكم وتواصلكم معنا مستمعي الكرام، ولكن خليني بس أمر على رسالة. عدد من الرسائل وصلتنا أنه بعض ولايات سلطنة عمان تشهد الآن أمطار خير وبركة، الحمد لله رب العالمين، في ولاية نزوة أمطار. وأيضا هذه الرسالة وصلتنا من الأخ العزيز ناصر الزياد، يقول تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء وأصدقاء الإذاعة، ومع هذه الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، وهذه مقتطفات من الأجواء، والحمد لله على نعمة الغيث. اليوم معنا في بلدان وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، ونرجو الانتباه في الطريق عند نزول الأودية وعدم المجازفة فيها، ودمتم سالمين وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة إن شاء الله تعالى إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. شكرا لك يا أخينا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، وهو رسلنا مجموعة من الصور أكيد. يا سلام. أسمعكم صوت ال بس الصوت الفيديو بسيط يعني، لحظة شوية بس كذا تسمعوا إن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب العالمين، يعم بنفعها البلاد والعباد. إذن مستمعي الكرام، نروح لفقرتنا التالية من برنامج دو الناس، نروح على السريع. وأيضا تحياتنا ل إن شاء الله نرجع لرسائلكم وتواصلكم معنا مستمعي الكرام. في على السريع اليوم، ابتكار تونسي ينافس عالميا، والأطراف الصناعية الذكية تخطف الأنظار في الرياض. تعرض العاصمة السعودية الرياض أحدث ابتكارات التكنولوجيا في مؤتمر ليب 2026 الذي تحول خلال 5 سنوات إلى أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم، بمشاركة أكثر من 200 ألف زائر و1800 علامة تقنية. وفي طبعا يوم أمس عام من هذا العام 8 سبتمبر من برنامج حياة ذكية على شاشة على إحدى القنوات، طبعا شاشة الجزيرة، جرى استعراض أبرز التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل من الروبوتات الشبيهة بالبشر والأطراف الصناعية الذكية إلى شبكات الاتصالات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمركبات الطائرة. ففي جناح ونار لم يعد الهاتف مجرد شاشة محمولة، إذ عرضت الشركة هاتفا مزودا بكاميرا مثبتة على ذراع متحركة تخرج من الجهاز وتدور لالتقاط الصور من زوايا مختلفة. شايفين مثل ما أسوي الحين كذا اللي يتابعون على اليوتيوب على منصة إكس. وقال المدير التنفيذي للشركة في منطقة الخليج ديبو تشانغ إن الهاتف يجمع بين الهاتف الذكي والكاميرا الصغيرة، ويتيح المستخدم تصوير لحظات اليومية من زوايا متعددة. وأضاف أن توجه أونر، طبعا الهواتف أونر لا يقتصر على الهواتف بل يشمل تطوير أيضا روبوتات

الابتكار التونسي، وهناك ابتكار تونسي للأطراف. وفي الحضور العربي برزت شركة كيوروبا يونيكس التونسية المتخصصة في الأطراف الصناعية والروبوتات بعد انتقالها من البحث والتطوير إلى السوق وحصولها على الاعتماد الأوروبي. وتنتج الشركة أطرافا قابلة للتعديل وأخرى مخصصة للأنشطة الرياضية، إضافة إلى أطراف تتحكم فيها إشارات العضلات وأطراف آلية قادرة على تنفيذ أكثر من 24 حركة. وتسعى الشركة مستمعين إلى منافسة العلامات العالمية من حيث السعر والأداء وإتاحة هذه التكنولوجيا للمرضى في الدول الأقل قدرة شرائية. توجه جميل من هذه الشركة. وهي طبعا هذا الابتكار ابتكار تونسي للأطراف الصناعية. وهذه الجملة الأخيرة والفقرة الأخيرة اللي قرأتها أن الشركة هي تسعى إلى أنها تكون ضمن الشركات أو العلامات العالمية من حيث السعر والأداء، وإتاحة هذه التكنولوجيا للمرضى في الدول اللي الأقل قدرة شرائية، الدول اللي ما تستطيع توفير مثل هذه الأطراف أو هذه التقنية وهذه التكنولوجيا. إذن مستمعينا هذا في فقرتنا على السريع. نرجع لرسائلكم على الواتساب وأيضا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. اليوم أكثر طبعا المدريديين موجودين هنا، موجودين معانا يتابعونا سواء كان على الواتساب أو على منصات التواصل الاجتماعي وكذا، فرحانين بفوز ريال مدريد ويحق لكم. ومثل ما قال بدر مخرجنا طبعا المري، بس أنا بدر حاس أنه مدريدي، قال بعدنا توفي البدايات. هيا بدر كيف المباراة؟ مع أنه بدر ما مقتنع بأداء اللاعبين، لاعبين الريال. يلا زينا ثلاث نقاط في ظل المجموعة اللي معاهم أو الفرق أو الأندية اللي معاهم، تفتتح البطولة بثلاث نقاط. زين عبد العزيز العبد الله طبعا ريال مدريد، وأيضا الأخ محمد يقول أيضا ريال مدريد.

0: 24990000 ونقول السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم.
0: هذه الابتسامة وهذا الكشخة عبد العزيز أكيد فوز ريال مدريد.
1: أكيد أكيد المدريدي لو سمعت عبد العزيز المدريدي يعيد البرشلونة.
0: أنا ما أعرف من أقل لكم الإشاعة أني أنا أشجع برشلونة.
1: لا وصلنا الكلام لك برشلونة.
0: عبد العزيز ترى أقول لك ما أعرف من أقل لكم الإشاعة أني أنا أشجع برشلونة. الله يعطيك الصحة والعافية عبد العزيز. طمنا عن أهلنا في قطر.
1: والله كلهم بخير يسلمون عليك.
0: الله يسعدكم ويحفظكم يا رب. هاي عبد العزيز لو صرت مشهور في ظرف 24 ساعة إيش راح تسوي؟
1: ما هو شيء بسوي إنه أركز على يعني ما يكون كله تصوير حق الفقراء والمساكين.
0: ممتاز حلو.
1: كله يعني كله يكون لأشياء خيرية.
0: سخر هذاك اليوم أنت للناس يعني أو للأعمال الخيرية نقول بشكل عام.
1: الأعمال الخيرية عامة.
0: جميل.
1: أنا أسجل زيارات المستشفى للناس. عيد في وقت لدرجات عيد وصلنا إن في عالم يعني في مستشفى ما في حد يدري عنه.
0: صحيح.
1: عيد لدرجة إحنا وصلنا كل التواصل صار. صارت الأرحام صارت عن طريق وشو؟
0: عن طريق الهواتف والرسائل والجروبات وغيرها فعلا.
1: عن طريق الجروبات والواتساب.
0: صح.
1: وانتهى الموضوع.
0: بالضبط.
1: لدرجة ان انا اعرف واحد يقول لي انا اخوي والله ما لي ثلاثة اسابيع ما شفته وكله بكلم عن طريق الواتساب. نشوف لو وصلنا لأي درجة هاي.
0: أنت راح تكون لك رسالة عبد العزيز يعني من خلال أفهم من كلامك ويكون

0: لك أثر لو صرت مشهور لمدة 24 ساعة؟
1: أركز حق الأشياء اللي فيها خير.
0: جميل، الله يعطيك العافية والله يقدرك على فعل الخير عبد العزيز.
1: آمين. يا البرشلونة
0: يرد مرة ثانية للبرشلونة. طيب يا عبد العزيز،
1: قلت لك النتيجة ما قلت لك النتيجة 2-1؟
0: لا، قلت أنت تقريبا 4-0.
1: لا، قلت لك إما 2-1 أو 4-0.
0: أيوة،
1: عطتك خيارين مو خيار واحد.
0: يعني خيارات كانت، ها؟
1: أي، قلت لك حنفوز 2-1 أو 4-0.
0: الحين أنت مرتاح يعني عبد العزيز؟
1: والله شوف، يقول لك في مثل، يقول لك خلطة الشاطر بين القول الأول خلطة الحال.
0: يعني أنت عبد العزيز مقتنع أنه ريال مدريد ما فاز بالأداء؟
1: لا، احنا والله شوف، من ناحية الأداء احنا أدينا أداء، لكن بس ما عادت، يعني ضيعنا واحد.
0: أيوة،
1: ضيعنا كور. يعني حتى تكلموا، قال لو الأرض الأهداف اللي هم اللي ضاعت، اللي كانت صارت 4-1 أو 5-6. ما ضيعنا وايد.
0: يلا، ما علي عبد العزيز، هذه لكم. شكرا لسماع صوتك عبد العزيز.
1: انتظر المباراة إن شاء الله الأسبوع الجاي بين الريال والبرشلونة.
0: طيب إن شاء الله. شكرا يا عبد العزيز لك.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا رب. يا مان الله.
1: حيا،
0: مع السلامة.

0: ما اعرف ايش دخل برشلونه يريده. خلاص ما الاغنيه اصلا لريال مدريد يعني ايش دخل برشلونه؟ على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك أستاذ العزيز ومسي ومسي عفوا على المخرج بدر البدوشي وعلى أستاذ العزيز
0: اسمعك
1: سالم الجساسي وعلى الأخوات أيضا سلامي وتحياتي لهن أنوار وأبرار.
0: وصلت تحياتك أخوي سعد وينك؟ فقدناك
1: يا شوي شوي يا اخي شوي شوي على المدريديين اشوف عارفين عقب يا حبيب.
0: انا ما اتكلم ولا قلت شيء. بعد الحين بعد حط اغنيه برشلونه ريال مدريد
1: ابوي شوي شوي على اخذ عبد العزيز من قطر.
0: انا بعدنا حط لهم اغنيه ريال مدريد لا يزعلوا علينا ويقولوا اني انا برشلوني وكذا. ها بعد تكون شاهد بس يا سعد تكون شاهد.
1: لا لك عشان تعطي شوي مثل ما تقول النفس ترفع النفسية.
0: أكيد أكيد. فهو زين أصلا ريال مدريد فاز عشان يتواصلوا معنا المدريديين اليوم.
1: والله أنا بتكلم شوية باختصار يمكن 30 ثانية. أعتقد كان الفوز معنوي ولكن من ناحية الأداء ما كان الأداء صراحة مقنع رغم أن غيابات جميع خط الوسط. نحن نخلق لعذر مورينيو ولكن في نفس الوقت الفرص الضائعة أعتقد هي عملية مثل ما تقول عملية التسرع وعملية عدم الاتزان.
0: صحيح.
1: كل لاعب يمسك كورة خلاص أنا بأسجل هي اللي كانت هي عملية الفارق. ولكن بالأول والآخر صراحة الإنتر احنا نقول قدم شوط مثالي أيضا الشوط الأول بأمانة يعني وكان نجم المباراة صراحة بلا منازع كورتوا يعني أنا معطلنا النسبة يمكن 95% كان.
0: صحيح. أنقذ ريال مدريد
1: ونقول نورتوا بهذا صراحة البرنامج برنامج جو الناس بما أنه أول يوم صراحة ودائما مستمتع صراحة بالحلقات المختلفة معكم يعيد.
0: الله يحفظك
1: وأقول بدو السلام الله عليكم جيتكم بتو الناس بدو السلام الله عليكم سلام. جيتكم بتو الناس لأهل الوفا والطيب همساس الفكر عيد عيد وسالم نوبه بعد البلوشي بدر الوفاساس طبع لكم الوفاساس طبع لكم والهدابي دومه ملتزم في الخاتمة صليت على النبي العدنان يشفع لنا وياكم في يوم الوعد
0: يشفع لنا وياكم
1: بدوة سلام الله عليكم جيتكم بتو الناس بعد الغياب
0: بدوة
1: سلام الله بدوة
0: سلام الله
1: عليكم جيتكم بتو الناس
0: تو الناس
1: بدوة سلام الله عليكم جيتكم بتو الناس لأهل الوفا والطيب همساس الفكر عيد وسالب نوبه بعد البلوشي بدر الوفاساس طبع لكم الوفاساس طبع لكم والهدابي دومه ملتزم
0: والنعم
1: في الخاتمة صليت على النبي العدنان يشفع لنا وياكم في يوم الوعد.
0: اللهم آمين آمين. صح لسانك أخوي سعد.
1: بدوة سلام الله عليكم
0: هذا من كثر الشوق ما شاء الله عاد زيد الحين ترجع ثلاث مرات.
1: بدوة سلام الله عليكم جيتكم بدوة سلام الله عليكم جيتكم بتو الناس لأهل الوفا والطيب همساس الفكر عيد وسالم نوبه بعد البلوشي بدر الوفاساس طبع لكم والهدابي دومه ملتزم في الخاتمة صليت على النبي العدنان يشفع لنا وياكم في يوم الوعد.
0: اللهم امين.
1: يا مرحبا بكم.
0: والله يا سعد الشوق غلاب ترى الشوق غلاب.
1: والله الشوق غلاب رحت عنه يعني شهر كامل صراحه من المحطات الرئيسيه في حياتنا الذي نستفيد من هذا البرنامج.
0: يا الله يحفظك اخوي سعد واحنا اكيد سعيدين بتواصلكم ومهما طالت الفتره يعني في التوقف او اي شيء احنا دائما نعم. معاكم ان شاء الله تعالى ومع برامج اذاعه الشبيبه اكيد
1: دائما وابدا يا استاذي.
0: انزين لو صار السعد يقول لك مشهور لمده او ظرف 24 ساعه ايش راح يسوي فيهم؟
1: والله من واقع صراحه الحياه والاستفاده بشكل جميع بجميع المبادرات لو يعني صرت مشهور لمده 24 ساعه اريد اخدم الناس في كل شيء يا عيد. فاي حاجه اضغط على نفسي لسعاده الاخرين ف يعني مثل ما تقول والناس المحدده بالنسبه لي الباحثين عن العمل حنقول اصحابين المشاريع صراحه الشبابيه ان يعيبني صراحه اي شاب او اي شخص شاب او شابه او يعني اي من الجنسين عندهم مشروع معين هي يعني ما يغريني فيه شيء المشروع البسيط صراحه عيد
0: ويستاهل الدعم
1: يعني احاول قدر الامكان يعني اضغط نفسي يمكن 3 أضعاف عشانه.
0: الله يسعدك يا أخوي سعد يعني وأكيد هم يستاهلوا ويستحقوا الدعم يعني.
1: نعم نعم فهذا بيبقى صراحة أثر ومثل ما تقول خلاص أنا يعني أصبح هذا جزء لا يتجزأ من حياتنا صراحة الواقعية
0: أكيد.
1: رغم صراحة المشاريع الشبابية المتنوعة ما نحتاج إحنا كشباب ما يحتاجوا أخواننا صراحة الدعم والدعم ما هو بالنسبة لنا الدعم بالكلام وإنما الدعم بالفعل وبالقول وأيضا تحس عمرك أنك جزء لا يتجزأ من هذا المشروع لكي هو يصبح في عملية أمان أن حد وراء أيضا هذا من من من من الخصلة صراحة اللي دائما وأبدا أحاول صراحة أي كان الشيء اللي مثلا اللي أقوم به أو الشيء اللي أشتغل فيه هذا الجزء صراحة الجزء الرئيسي ما أخذنا أي مشروع شبابي وأحاول أن أكون معه أحس بأن هذا المشروع كأن تعب يعني لأن أحس أن أنا مع دائما وأبدا.
0: الله يسعدك يا سعد وأكيد هم يستاهلوا وأكيد بعدها يعودنا إحنا بالنفع يعني.
1: نعم نعم
0: في كل
1: نعم.
0: عمل خير تقدمه راح يرجع لك إن شاء الله في يوم من الأيام.
1: نعم نعم هذا سمع ومن واقع حياة طبعا بغيت أبارك صراحة أستاذي أبارك الشيخ صالح بن سعيد بن ناصر الهدابي من خلال تكريم ابنه الشيخ محمد بن صالح بن سعيد بن ناصر الهداج الفوز بالمركز الأول بجائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والإبداع الأدبي لطلبة المدارس 2025-2026
0: ما شاء الله
1: وإلى الأمام دائما هذه صراحة مدرسة التكوين الخاصة بيئة تعليمية صراحة جميلة جدا يعني مثل ما تقول مدرسة مؤهلة من بداية احنا ريعان الشباب وحنا نقول من الروضة الى الصف الثاني عشر فصراحة بيئة هذه المدرسة قوية جدا ويعني تبعث دائما الفخر والاعتزاز من ينتصف فيها في دراسة ابناء هذه المدرسة.
0: استهلك الخير سعد وشكرا جزيلا لتواصلك يا غالي.
1: شكرا استاذي بارك الله فيك.
0: شكرا لسماع صوتك
1: وتحياتي لكل مدريدي. شكرا
0: مصرة الله يحفظك. شكرا في أمان الله في أمان الله. هو يريد يوصل لهذه النقطة يعني تحياته للمدريديين تحياتنا للمدريديين وين ما كانوا وتستاهلوا 3 نقاط. احنا في فقرة معانا مستمعين الكرام ان شاء الله تعالى خلال الوقت القادم والدقائق القادمة هي الحديث عن اخبار ابطال اوروبا وايضا نتائج مباريات الامس ونرجع لرسائلكم مستمعين الكرام في موضوع سؤال حلقة اليوم. لنفرض انك صرت مشهور لمدة يوم واحدة 24 ساعة ايش راح تسوي؟ نهاد تسلم علينا من العراق ومن بغداد أهلا وسهلا بك الله يحفظك يا رب. تغاريب مساء الخير. هند الريسي مساء عليك أيضا بالخير يا مرحبا وسهلا. شاعر يا عرب عبد الحميد وسلطان مرحبا بك الله يحفظكم يا رب. ونمسي على كل من يتابع برنامج تو الناس. يا رب يقول مساء الكلمة الحلوة مساء الحب بلا حدود مساء ريحة قهوة وطعمها بالحلا معقود الله. أوكي أكيد هذه تحياتنا للأخ العزيز مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية. يوسف المنحي مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليم عبيد نمسي عليك بالخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخينا العزيز، مسي عليكم من برنامج تو الناس إذاعة الشبيبة. مرة ثانية مشعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام أخي مشعل. وهذه أيضا تحياتنا للزميل الإعلامي والشاعر نايف الصيعري. تحياتنا لكم مستمعين الكرام، تحية لكل من يتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على طبعا أرقام تواصل على 24990000 لسماع أكيد أصواتكم وتفاعلكم مع مواضيع حلقة برنامج تو الناس، ومع أيضا للي يرسلون على الرسائل على رقم البرنامج على 94777975. احنا راح نطلع لفاصل اعلاني مستمعين الكرام، وبعدها راجعين ان شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وابدا مثبتين على الموجه 97.5 مسقط والباطنه، وهناك في صلاه على 98.5.
2: شباب اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابيه تبدا بخطوه. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامج تو الناس. تحياتنا المسائي اللي يتابعونا على منصات الشبيب المرئية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس صوت وصورة. أيضا تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط والباطنة على 97.5 وهناك في صلالة على 98.5. نذكركم بسؤال حلقة اليوم مستمعينا، افترض أنك تصير مشهور لمدة 24 ساعة يوم واحدة بس، إيش راح تسوي؟ ضيفنا حس أنه هو المقصود أيضا من ضمن المشاهير. ضيفنا ما عرف تحسس بالموضوع، احنا بس نقول يوم واحدة، هو ما شاء الله عليه يعني له سنوات في هذا المجال. مستمعينا الكرام، نرحب بمحمود بن جمعة البلوشي المعروف بن جمعة، هو صانع محتوى وناقد بأسلوب كوميدي، ولكن البعض ممكن يشوفه يعني الأسلوب ساخر. ايش رايك محمود؟
1: والله أسلوبي جدا ممتاز.
0: مش ساخر؟
1: لا أبدا، منتقد كوميدي.
0: منتقد كوميدي؟
1: ايه.
0: ما لك علاقة بالسخرية مثلا على الآخرين؟
1: أبدا بعيد، والبعض اللي ينزلهم ينزعجوا من هذا الشيء.
0: بس قرب المايك منك في محمود. زين، البعض ينزعجوا.
1: البعض ينزعجوا.
0: احنا بنروح بندخل في هذه الاشياء وبنتكلم عن هذه الاشياء اللي هم طبعا اللي يكونوا معاك في المحتوى الكوميدي في صفحتك على حسابك بالانستغرام وايضا مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان في السناب شات او في الفيسبوك او في ايضا منصه اكس واليوتيوب. انت في كل الاشياء، في كل
1: المكان، في كل البرامج،
0: في التيك توك، في التيك توك.
1: نعم،
0: ايهما تفضل؟
1: الانستا.
0: الانستا
1: افضل شيء، رغم ان السناب عندي متابعين اكثر وعندي مشاركات اكثر وتعليقات اكثر.
0: ليش؟
1: لان الجمهور هناك متفاعل عندي، مو في منصه الاضواء يتابعني. بالفيديو الواحد،
0: بالفيديو اللي تنزل مباشره ويظل معاك لفتره طويله
1: على طول.
0: فالانستغرام افضل.
1: الانستغرام افضل.
0: زين، كنت صاحب محتوى منوع، انك تصور سيارات ومره مواقف من الحياه بهدف انك تضحك الاخرين.
1: هو هدفي ضحك من الموضوع كامل، هدفي ضحك.
0: الهدف هو ضحك.
1: ايوه، بس لكن شفتني يعني مره سيارات مره يوميات، فالمتابع ممل، يمل هذا الشيء.
0: زين، ما استقريت على شيء يعني؟
1: استقريت الان
0: الحين على المحتوى الكوميدي.
1: منتقد كوميدي.
0: منتقد كوميدي. زين، في قصه معينه خلينا محمود مع المتابعين والمستمعين، محمود ليش توجه إلى يكون منتقد كوميدي؟
1: السبب أتابع واحد أحب وايد محتواه، ومحتواه جدا جميل، ومنتقد بس بطريقة يعني شرسة.
0: عماني؟
1: لا، أردني.
0: أردني.
1: فأنا قلت بدخل في هذا المحتوى بطريقة كوميدية، فاخترت هذا المحتوى لأنه يناسبني.
0: متى كان؟
1: الحين كملت فيه ما شاء الله يمكن سنة.
0: مرت سنة.
1: مرت سنة، لكني جبت أرقام خيالية.
0: في كل المنصات ولا؟
1: في كل المنصات.
0: كم تقريبا توصل المتابعات أو المشاهدات؟
1: المشاهدات توصل عندي في الشهر 30 مليون.
0: 30 مليون؟
1: في الانستغرام، وفي السناب توصل 18 مليون.
0: ما شاء الله.
1: وضربت ترند في كل يعني يمكن 7 دول ضربت فيها ترند.
0: ما شاء الله.
1: مثل العراق والسودان وباكستان وأذربيجان.
0: حتى وصلت إلى باكستان وأذربيجان؟
1: نعم.
0: أنا كنت أعتقد بس الخليج يعني، وأقول إنه مثلاً أيضاً الدول العربية.
1: هذه المقاطع كيف أنا أستغلها؟ أنا ما أعرف أتكلم باكستاني.
0: بس أنا أجيب، هل عن طريق الحركة
1: أجيب فيديو حتى لو ما كان فيه مشاهدات، بس ردة فعلي تكون تخلي ترند. خذيت فيديو مرة واحدة في مشاهدات 17,000، نزلت معي الحين ضارب 5 مليون.
0: ما شاء الله.
1: 5 مليون مشاهدة.
0: متى؟ بس ضحك. هذا الفيديو متى نزلته؟
1: نزلته يمكن الحين من 4 شهور ومن 5 شهور.
0: من 4 شهور 5 شهور بدون ما تتكلم؟
1: من دون أن، بس ضحكت.
0: بس تضحك؟
1: بس هم يقولوا
0: ضحك. يعني انت بس تضحك ويجيب لك هذه المشاهدات؟
1: ضحكتك هي اللي ضحكنا. ايوه، الضحكه المشهوره.
0: ايش هي الضحكه المشهوره؟
1: والله ما بتطلع كذا،
0: بتجي خلال الحديث ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: خلال الحوار. اكيد نمسي عليكم مستمعين الكرام، اي سؤال عندكم لي طبعا ضيفنا العزيز محمود بن جمعة البلوشي، هو منتقد كوميدي، يا أهلا بكم بالأسئلة. طبعا محمود متابعين أيضا يتابعوا محتواك.
1: إن شاء الله تكون أسئلة طيبة إن شاء الله.
0: ليش يعني أنت تشك في، عندك شك في حاجة؟
1: لأن تجيني أسئلة كثير في السناب والإنستغرام تخص حياتي الشخصية، أنا أبتعد عنها.
0: اها
1: ما اشوف
0: اي شيء يخص حياتك انت تبتعد عنه.
1: لا يخص, يخص المحتوى انا على طول اجاوب.
0: زين احنا لنا اسئلتنا ايضا
1: ان شاء الله ان شاء الله نقدر نجاوب باذن الله.
0: من اقرب شخص تقنعه في حياتك اليوميه سواء في المحيط الاسري او حتى في العمل او الاصدقاء وبعد الانتقاد هل يضحكوا او الواحد ياخذ بخاطره؟
1: من المنتقدين يعني كنت انا انظر عليهم وايد ينتقدوني انا محتواي بحركاتي بكل شيء ينتقدوني انا ما ينتقدوا حد حولي ابدا. لكن صرت اشوفهم كان لما بديت الحين صرت ما اشوفهم من كثر الجمهور اللي يحبني.
0: انا اتكلم عن البيت.
1: عن البيت
0: في البيت شخص مثلا انت تحاول انك تكون منتقد له؟
1: لا
0: ما حد من الاسره ابدا
1: ابدا
0: ولا خايف على الكلام يوصل؟
1: ابدا ابدا ابدا ابدا مره.
0: زين في بالنسبه للاصدقاء حد من اصدقائك
1: أصدقائك
0: يعني مره من المرات انه
1: كثير
0: يعني تنتقدهم كوميديا
1: كثير
0: وقبل لا يعرفوك انك انت صان يعني في هذا المجال؟
1: انتقدت احد من اصحابي كان ينزل وما حد يعرفه ابدا وانا الناس صارت تعرفني ما تتابعني بس صارت تعرفني تشوفني دائما في الترند. فنزلت فيديو عنه والفيديو هو منزلنا في حسابه لما ضرب عندي ترند تواصل معي لو ما مسحته يقول لي برفع عليك قضية
0: كذا حرفيا
1: حرفيا مرة. هو شخص مقرب لي
0: ولك لو ما مسحت المقطع
1: ايه
0: كم وصلت المشاهدة تقريبا؟
1: مشاهدات وصلت فوق 200,000 فوق 200,000. هو منزلنا
0: هو صديقك؟
1: هو صديقي يمكن منزلين يمكن شايفين 800-700 بس كان يغني وصوته يعني ما لا يقل الغناء أبدا. أيوة نعم.
0: وانت مباشرة دخلت عليه كده؟
1: أنا أدور الأشياء أدور الفيديوهات تضحكني.
0: الفيديوهات المثيرة للجدل شوية ها؟
1: هي
0: واللي تجيب السخرية والضحك
1: بالفعل.
0: عموما هو كذا مباشرة قالك لو ما حذفت الفيديو
1: على
0: مباشرة
1: طول.
0: يعني أشتكي عليك
1: على طول ما في وأنا ما عندي أي تردد يعني على طول حذفته. ما هو أول واحد في ناس كثيرة
0: مع أنه صديقك
1: صديقي وفي ناس كثيرة ما أعرفها نفس الشيء لكن هذا أول واحد يعني لأن شفت صوته يعني ما لا يقل الغنى أبدا.
0: إذا ما حاولت تنصحه يعني أول شيء
1: نصحته بس بطريقتي الكوميدية.
0: إنزين نصحته بس لكن أنت نزلت الفيديو عنك.
1: نزلت الفيديو عن قدمت النصيحة وهو يغني أنا أبكي. أكبر نصيحة أقدمها له. أكبر نصيحة أقدمها له.
0: زين طيب محمود أنت تنتقد الناس بس في يوم من الأيام أحد انتقدك؟
1: أكيد فيه.
0: وقالك واحد إنه أسلوبك صار مكرر وممل.
1: كان أحصل هذه.
0: ما توقفت؟
1: أبدا ما توقفت.
0: ليش تقابلهم أنت؟
1: أقابلهم ما أرد عليهم أبدا. اللي شجعني عندي صديق مقرب لي شاف الفيديو أول مرة أنزله وجلس يضحك قال لي استمر. أقدم له كل الشكر والتحية صراحة حسن العجمي. قال لي استمر واستمريت استمريت.
0: نوجه له كل التحية زميل إعلامي
1: هذا
0: حسن
1: حسن العجمي. أنا صراحة يعني هو هو هو اللي خلاني أستمر في هذا المسار.
0: معنا مكالمة على 2499-00-00. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
0: أهلا أخوي عيسى كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
0: كيف وسلمك. أمورك إن شاء الله طيبة وخير؟
2: طيبة الله يبارك فيك وسلمك يا ربي.
0: الله يبارك فيك ويسلمك.
2: آمين يا
0: رب. علومك
2: آمين.
0: وعلوم أهلنا هناك في بدبد
2: والله علوم طيبة الحمد لله. بدبد طيبة
0: إن شاء الله دائما وابدا بإذن الله تعالى
2: دائما لكن الحر ما طعي خف أشوفه.
0: بيخف إن شاء الله. ما علي بس شوية صبر.
2: لا
0: شوية صبر أخي عيسى. عيسى في موضوع حلقة اليوم لو يوم واحدة تصير مشهور 24 ساعة ها خبرنا إيش تسوي فيها؟
2: والله 24 ساعة مشهور يعني خلال يوم واحدة
0: هي إيش تسوي؟
2: نحصل شيء مبلغ ولا بستك على الفاضي.
0: ما سمعتك
2: يعني بس يعني اذا مشهور احصل مبلغ فيها؟
0: هي مشهور يعني انت نايم تصحى تلاقي عمرك يعني في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى الرسائل في تليفونك تلقى يعني الناس تتكلم عنك حتى اهل البيت قاعد يصحوك من نومك انت مشهور.
2: على التليفون ما اقدر ابطل منه. بجلس على التليفون اشغل بالتليفون بس اللهم اوقات الصلاه
0: ترد على على على المعجبين وكذا يعني ترد على المعجبين يا عيسى؟
2: ارد عليهم. ايوه انا من النوع اللي مره اي واحد يراسلني على طول ارد
0: عليه. يعني يعني مشهور متواضع انت؟
2: ايوه
0: يعني سمعت عن بعض المشاهير
2: يعني مو يقولوا كذا يعني.
0: هي عيسى سمعت عن بعض المشاهير البعض هنقول البعض اللي هم يقول لك من توصل مشاهدات عنه في بعض الفيديوهات ومن اول اعلان خلاص ما يصيروا ما يعرفوك يعني.
2: هو هذا صدقني هذول الناس يعني قليلين الايمان قليلين المعروف
0: هو هو انت محتاج
2: خلاص يعني يعني اسمها يعني شيء مادي ما يريد شيء يعني كيف تقول يعني يفيد حياته او اذا شيء يفيد الناس. يعني هذين ابو يستر مشهورين بالمرة ترى هم يدوروا في اشياء اي شيء يسويه عادي.
0: صحيح انزين يعني احنا احنا عيسى
2: يعني بقلل للشرف او مقاطع مثلا يعني فيها في سخريه واستهزاء.
0: انزين احنا ضيفنا عنده يعني منتقد كوميدي وساخر. ضيفنا في الاستوديو هي محمود بن جمعة البلوشي تسلم عليه يسمعك هو.
1: اهلا وسهلا
2: كيف الحال محمود؟
1: الله يحييك يا أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا وسهلا بيك
0: لك عيسى.
2: أقول لك محمود أعتذر منك يمكن كلامي يعني انزعجت منه أو شيء.
1: لا والله نحصله يعني هذا الكلام اللي سمعته سابقا وبالفعل يعني هنا. يحصل نفس هذا الناس ويمكن أنا كنت واحد منهم أدور أيوة. الأشياء المثيرة عشان أضرب أيوة. ترند. لكن الحين الحمد لله رب العالمين من صعدنا غيرنا المحتوى للأحسن.
2: لا هو الأفضل صدقني الأفضل لأن تعرف كيف لأن المشكلة أن يعني أنت تهين كرامتك وشرفك
1: بالفعل.
2: لأن في قبل فترة هذا برنامج تيك توك سمعت عنه أنه أغلق في السلطنة بسبب يعني مقطع مخلف
0: في الشرف. في مخالفات في مخالفات أخوي عيسى والحمد لله نعم. يعني أكيد الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات في هذا الموضوع
2: أكيد.
0: شكرا لك أخوي عيسى.
2: شكرا له واسمحوا له علي صالح.
0: الله يسعدك يا رب سعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب.
2: أنت أسعد
0: في أمان
2: الله.
0: في أمان الله.
2: أنا أسعد.
0: مع السلامة الغالي. إذا عيسى يكون له أثر من خلال الشهرة. كل اللي تواصلوا معانا كذا يقول يريد يتركوا أثر. بس أنا سمعتك محمود تقول إنه قبل كنت كذا بعدين غيرت.
1: كنت يعني أنزل فيديوهات يعني ما أحاسب إن هي يعني زينة ولا ما زينة. أهم شيء أضرب ترند أضحك.
0: كان يهمك إنك توصل مشاهدات أكبر قدر المشاهدات.
1: كان يهمني في بدايتي. الحين لا الحين ثقتي في ثقتي 100% أي فيديو أنزل ترند
0: وما يهمك كلام الآخرين
1: أبدا
0: وحتى وإن أسأت لهم وسخرت منهم
1: أبدا لأني أنا أحاول إني يعني أسعد الجمهور اللي عندي بس هي هذه سعادتي أنا من سعادة الجمهور.
0: رأي أسرتك وأهلك في الموضوع؟
1: رأي في البداية يعني يقولوا لي لا تجلس تنزل عن المشاهير لا تنزل عن المشهور فلان لا تجلس تنزل عن المشهور فلان فأنا أبتعد عنهم أنا قمت أبتعد الحين لا
0: هم يوجهوا لك النصايح على أساس أنك أنت ما تصير
1: نعم
0: يعني ممكن يكون محتواك فيما بعد يمكن البعض إحنا ما نقول
1: البعض
0: ما نعمم
1: نعم. نعم.
0: ما نعمم ممكن تفقد بعض المتابعين
1: فاليوم لا اليوم لا صرت اليوم يعني أنت مشهور عملت شيء غلط فأنا بنتقدك بطريقة كوميدية بطريقتي الخاصة بنتقدك ويمكن يوصل ما يمكن الأكيد يعني انتقدت وايدين في عمان
0: ويمكن زعلنا
1: أكيد زعلوا وحذفت فيديوهات جابت بالملايين أكثر من 4 فيديوهات حذفتها جابت بالملايين وحذفتها السبب صاحبها ما راضي فأنا أحذف على طول
0: مباشرة أي واحد يتواصل معاك يقول لك أنه هذا الفيديو أنا ما راضي عنه
1: مباشرة حتى من العراق صار التهابي يعني الموقف نزلت فيديو ضرب 4 مليون فتواصل عندي الرجال اللي منزل الفيديو نزل مصور والدته وهو يضحك
0: أيوة.
1: نزلت الفيديو ولا قلت كلمة بس ضحكت 4 مليون بس ضحكت 4 مليون
0: حلو بنحاول نطلع أيوة. هذا الضحكة بس بعدين للحين ما طلعت
1: الضحكة غريبة الجمهور يقول أنا ما أنا أشوفها عادية.
0: طيب محمود أنا ملاحظ أنه غالبية يعني الفيديوهات اللي الفيديوهات النقدية أنك مركز على النساء هل لأن النقد النساء يتحصل فيه تعليقات ويجيب لك مشاهدات أكثر؟
1: لا جمهوري النساء أكثر من الرجال الجمهور عندي النساء أكثر من الرجال.
0: ليش واثق الثقة كلها؟
1: واثق لأني أشوف أتابع حساباتي كلهن الإنستغرام الفيسبوك
0: مع أنك أنت تنتقدهن
1: أنتقدهن بس بطريقة كوميدية واختار الكلمات القديمة الكلمات القديمة اللي يضحك فلو تدخل على حساباتي وتشيك
0: إيش من الكلمات القديمة؟ محمود.
1: الكلمات يعني مال الشياب الشياب اللي يستعملوها الأوليين
0: أيوه.
1: فأنا أختار هذه الكلمات تكون يعني كوميدية أكثر. يعني أنا على صغري وستايلي
0: وتستخدم الكلمات اللي هي قديمة, قديمة التراثية كذا.
1: أيوة التراثية استعملها أجيبها بطريقة كوميدية.
0: أيوة
1: نعم.
0: زي محمود أيضا لفت انتباهي ضمن فيديوهاتك هناك شخص دائما متكرر ظهوره في مقاطع الفيديو عندك وبعضها تحمل عناوين إيش قصتك مع الحريم نساء في مقاطع منوعة له. عشان كذا بسألك محمود ما كانت له ردة فعل نهائيا يعني ردة فعل عكسية هذا الشخص أو أنكم تعرفوا بعض وهو أيضا محتاج أنه على أساس أنه يشتهر وتصير أيضا مقاطعه ترند؟
1: أنا صراحة ما أعرفه, ما متواصل معي ولا أعرفه. إيش اللي يخليني دائما أصوره؟ الجمهور يضغط علي, توصل التعليقات عندي يعني بالآلاف.
0: طلب من الجمهور
1: شير
0: إنك
1: نعم, والجمهور أظن بيشوف هذا الفيديو شير, توصل عادي ألف ألف شير يترشوا لي هذا.
0: أعرف إني اللي قصده.
1: نعم.
0: وهل تواصل معك؟
1: أبدا أبدا ما تواصل معي لين الآن أبدا. بعض الجمهور يقول لي مستحيل إن هذا لين الآن ما بلغ عليك, لين الآن هذا ما رد عليك, فيقولوا يمكن تو تعرفوا بعض. لا ما أعرفه أنا, ما أعرفه أبدا ولا أعرفه.
0: يمكن في بينكم اتفاق؟
1: ولا أي اتفاق, ما بيننا اتفاق
0: عشان وقت. المشاهدات والترند وكذا.
1: ما أعرفه عشان أرض المتابعين دائما يطرشوا لي الفيديوهات ماله, وهذا الحريم مشكلة يعصبني ويطرش الفيديوهات لي. أنا إيش ذنبي؟ أنا إيش ذنبي؟ بأرضيهم.
0: طلعت الضحكة محمود. كذا محمود صح؟
1: نعم.
0: ولكن فعلا ما تعرفه الشخص ولا في مرة من المرات تواصل معك؟
1: ما هو بس كل اللي عندي في الصفحة ولا واحد متواصل معاهم, دايركت اشيل الفيديو اصور على طول.
0: يمكن انت قال استخدمها في الجانب الاخر اللي هي المشاهدات الترند وكذا.
1: في احد جاني منهم قال لي شكرا, كان عنده 17,000.
0: ايوه.
1: وانا دخلت حسابه وشليت فيديو, دخلت على حسابه 31,000 متابعين من ظهري انا. ايه لان الفيديو جاب اكثر من 400,000 مشاهد.
0: ايوه.
1: فيعني يدوروا حسابه لانه هو كوميدي وانا ما ضحكت عليه, انا اضحك على الفيديو والمتابعين اتجهوا له.
0: أنت تضحك على الفيديو مش تضحك عليه؟
1: لا ما أضحك عليه, أنا أضحك على الفيديو.
0: بس الشخص اللي تكلمت أنا عنه قبل أنت كنت موجه فعلا يعني كلامك موجه كأنه على الشخص نفسه
1: على طول,
0: ما على يعني ما نقول على المحتوى قدر ما يكون هو على الشخص نفسه. يعني
1: يعني أستاذ عيد يعني وهذا دائما يكرر هذه المقولة دائما يعني كل محتوى متوجه للحريم, كل نشاطه الحريم. الحرمة لبست, الحرمة ظفرها, الحرمة الحرمة الحرمة الحرمة. فمن هي الحرمة؟ الحرمة أختي وأختك, أمي وأمي. فأكيد أنا ما بيرضيني, فما برد عليه بشيء يعني أجرحه ولا شيء, بنتقده بطريقة كوميدية بس ما يحس. ما يحس.
0: خلي محمود يطلع لفاصل وبعد راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم الحديث مع محمود بن جمعة البلوشي الناقد الكوميدي أو المنتقد الكوميدي على حسب ما يذكر, وإحنا نشوفه أنه ساخر كوميدي.

0: الناس
1: بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج ذو الناس، وإحنا قبل دقيقتين من الفترة الدينية لأذان العشاء نرجع لضيفنا العزيز محمود بن جمعة البلوشي، منتقد كوميدي. محمود، كنا نتكلم عن يعني أنت تتأثر بالمتابعين أنه يقولوا لك مثلا أنه حطنا هذا الفيديو هذا المقطع وبطريقتك الخاصة.
1: إذا واحد لا ما ما ما أتبعه، إذا واحد ما أتبعه
0: مجموعة لازم تكون،
1: لكن لازم تكون مجموعة. يعني إذا شفت الفيديو يعني مثل آخر فيديو شير في السناب وفي الانستغرام نفس الفيديو،
0: أيوة،
1: فاضطريت إني أرضي الجمهور بطريقة كوميدية. لكن واحد يرسل لي لا ما أهتم، أنزل على هواي.
0: المتابعين سواء كان لي في السلطنة أو خارج السلطنة،
1: خارج السلطنة الحمد لله رب.
0: تجيك يعني مثل أيضا من خارج السلطنة يعني مثل هذه الطلبات؟
1: يعني تجيني من يعني
0: على أساس أنك مثلا فيديو معين محمود بطريقتك الخاصة،
1: نعم،
0: نزل هذا الفيديو.
1: نعم، تجيني من الخليج ومن العراق، تجيني فيديوهات جدا كثيرة وأنزلها وصورت وبالفعل ضربت فيها ترند،
0: صار ترند
1: الحمد لله رب العالمين.
0: إلى اليوم أنت محمود مسألة أنه الانزعاج تنزعج في من خلال التواصل،
1: يعني ما هو شيء ما زعجني، شيء مضايقني، أحب أرد على الجمهور كله
0: ولو كانت كلمة كذا،
1: أحب أني أرد على الجمهور كله. يعني ودي أني أرد، يعني أنا في اليوم في سنابي أرد على أكثر عن 50 شخص في التعليقات،
0: أكثر
1: في اليوم أكثر من 50 شخص في اليوم
0: في التعليق. لا ترد عليهم يعني؟
1: أرد عليهم، أصور يعني أرد على التعليقات، في أسئلة يضحكوا على الفيديو فأرد على التعليقات أكثر في السناب، أرد على التعليقات.
0: طيب محمود، إحنا راح نطلع للفترة الدينية أذان العشاء وبعدها راجعين مستكملين إن شاء الله معك الحديث.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: مساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، وحياكم الله في برنامج تو الناس ومع ضيفنا العزيز محمود بن جمعة البلوشي المعروف بن جمعة، منتقد كوميدي. مسي بالخير أيضا على هديل، مساء الخير يا هديل، ومساء الخير أيضا لقمر أبو تميم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مساكم الله بالألطاف، مساء الخير، يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. محمود، البعض يقول انك انت رسمي، لايق عليك الرسمي؟
1: والله يمكن يشوفوني في هذا الفيديو لكن ما لايق علي ابدا.
0: من خلال متابعتهم في برنامج تو الناس؟
1: لا.
0: يشوفوك الحين انت رسمي؟
1: لا، حاولت
0: ولا في بعض الفيديوهات؟
1: لا، يعني احاول اني انا اطلع من هذا المحتوى،
0: من هذا القالب.
1: فانا اصلا ممثل، احب التمثيل، اشيل مسلسلات قوية.
0: ايوه،
1: في مثل حرمة ورجال، اشيل دول الرجال كامل وركب نفسي مكانه لان انا مونتاج قوي.
0: ما شاء الله عليك.
1: اي انا مونتاج قوي، اشيل الرجال وانا امثل، اخذ دوره بالكامل. أيوة. اذا كان مصور في بيت اصور في بيت، اذا كان في سياره اصور في سياره. فكنت معصب وانا في التصوير، لكن كلهم يقولوا تنفع ممثل بس ما حلو عليك الشخصيه هذه.
0: ما لايق عليك انك تكون رسمي يعني.
1: لا، حلو
0: عليك شخص قاد يعني، ما لايق
1: ابدا، ما حلو.
0: ضحكتك بس مصطنع محمود.
1: لا ابدا والله، وكاله. طبيعي.
0: ما تلاحظ يعني في تعليقات من المتابعين يقول لك ان ضحكتك مصطنعه اصلا؟ وفوق هذا ضحكهم يعني.
1: حصلت كثير، لكن بامانه جابت لي جمهور، ضحكتي جابت لي جمهور قوي.
0: هذه وحده بفلوس؟
1: لا، بفلوس هذه يا ريت والله. يا ريت، بس جابت لي جمهور جدا قوي صراحه. يعني ما يمر علي اليوم اللي حصل 10 تعليق 5 تعليق ضحكتك اللي ضحكتنا.
0: بسبب ضحكتك
1: يكفي النشارك هو بس.
0: زين محمود، لو اطلب منك الحين تفتح لي على منصة الانستغرام من تليفونك. الحين طلع تليفون. الأشخاص اللي يعلقوا تعليقات انتقاد ينتقدوك، طلع لي محتوى الحين اللي ما عجبنهم شيء، اللي ممكن أحيانا أنت تسمع تعليقات يعني سلبية ما تناسب محمود.
1: بس يعني ودي أني أطلع لك بس التعليقات يعني بالآلاف، وين بلجاهم؟
0: ما مشكلة، طلعنا خلينا نشوف وتقرأ بعض التعليقات محمود. ما تعمل فلتر للتعليقات؟
1: لا، ما أعمل فلتر. ندور التعليقات.

0: لأنك تفلتر التعليقات.
1: لا مو أفلتر، أدور
0: زين.
1: أدور يعني
0: انتقاد يعني. قرأنا تعليقين ثلاثة.
1: أنا أول يعني تعليق نزلت فيديو نزلت فيديو في امرأة تتكلم مع الشجر، فأنا رديت عليها بطريقة كوميدية، فالبعض يقول لي يعني أنت شنو دراكم أنتوا أصحاب السوشيال ميديا، ترى الأشجار حقيقي تتكلم عند الإنسان،
0: تخاطب بالبشر.
1: أيوة
0: زين.
1: يعني قالت لي خلك على تصويرك وأبعد عن الأشجار والطبيعة.
0: في تعليق آخر بعد؟ تعليق ثاني؟

0: في تعليق عندي نزلت حرمة يعني مثل ما يقولوا تتميلح وأنا تحت يعني أقلدها بطريقة الكوميديا
1: زين
0: ما عشان أبين نفسي أنا الأجمل عشان أنا أوصل الضحكة للجمهور اللي يتابعني فهذا واحد معلق لي ترى البنت أحلى منك أنت حدك هنا وبس وأنا أصلا البنت ما أنتقد ما أنتقد شكلها أنتقد
1: إيش كنت أنتقد محمود
0: أنتقد الحركات
1: الطريقة اللي
0: يعني التميلح زايد عن حده إيه فتقول لي البنت أحلى منك خلك على حسابك بس
1: زين أحيانا تتقمص محمود في

0: أنا يهمني المتابع.
1: أنت مواصل.
0: مواصل.
1: زين أين كان المحتوى مثلاً؟ أنت قصدك إنك ما عليك من تعليقاتهم، بس يبقوا متابعينك يعني.
0: يعني.
1: يعني أنت ما تأخذ بآرائهم نهائياً.
0: البعض أخذ. إذا كان يعني واحد يعني منتقدني بأسلوب جميل. لدرجة إني أنا أتواصل معه. أتواصل معه في مقطع فيديو حذفته. والسبب أحد الشيوخ اللي عندنا. يتابعني ما يتابعني طلعت اكسبلور
1: أيوه.
0: شاف الفيديو
1: أيوه.
0: وجاني دخلت على حسابه ورجال معروف شيخ معروف تواصل معي قال لي ان الفيديو هذا يعني ما يمثل شخصيتك وما يمثل فانت كرجال رديت عليه ان شاء الله الله يكثر من امثالك الفيديو الان ينحذف وبالفعل انحذف على طول
1: معنى ذلك افهم من كلامك محمود في ناس تسمع كلامه وفي ناس لا
0: لا ما اسمع كلامه لان أيوه. يجيك المنتقد باسلوب يعني غير جيد يعني ما اسمعه فلو انت جيتني وتنصحني ولا انت جيت تنتقدني بطريقه كوميديه انا برفع الانتقاد مالك فوق وبرد عليك برد عليك وبستمع لك عادي طبيعي لكن اذا كان الانتقاد يعني ما يمثلني ولا يمثل شخصيتي بتبقى تحت وانا ما شايف انك
1: جميل محمود متابعينك من السعوديه والجزائر والسودان بس هل تحس ان هناك مثلا وانت ذكرتنا ايضا باكستان واذربيجان هل تحس انك فرق بين تفاعلهم وفي بدايه اللقاء ذكرتنا انك تستخدم الكلمات العمانيه واكيد هناك اختلاف ايضا في اللهجات حتى بالنسبه لولايات سلطنه عمان
0: بالفعل
1: فكيف تتعامل مع المحتوى اللي يتابعك مثلا في باكستان وفي اذربيجان وفي السودان وفي العراق وفي السعوديه وكذا يعني بعض الدول
0: بعض الدول اللي بنبرع اللي اصلا ما عرف اتكلم نفس يعني مثلا باكستاني او جزائري ما عرف اتكلم
1: ايوه
0: يكفي اني اشيل الفيديو
1: ايوه
0: وانزله معي وأضحك بطريقة كومي أضحك بطريقة كوميدية والفيديو يعني ما شاء الله يضرب ترند كيف أنا أعرف أن أضرب ترند أدخل في التعليقات أتشوف لك كلام كأنه تلاصم ما أفهم لأني أذربيجاني وش تفهم ما أفهم
1: أيوة.
0: فشفت نفسي ضارب ترند في أذربيجان
1: فهم يعلقوا ويكتبوا كذا
0: نعم
1: ما حاولت تعرف الكلام اللي كتبوه
0: لا ما أهم يعني أهم شيء ترند
1: أهم شيء ترند
0: إيه
1: زين وذكرت أنه طبعاً أكيد من المتابعين محمود سواء كان في السلطنة أو من خارج السلطنة أكيد هناك دعوة طيبة في جانب يحب يشوف محمود كل يوم حتى أنه مثلاً يفتقدوا محمود يعني وينك وين كذا لو تأخرت عليهم مثل اليوم أنت أبداً ما نزلت شيء في منصات التواصل
0: أي الحمد لله رب العالمين في هذه الآونة الأخيرة اللي قمت كل يوم اكسبلور ترند اكسبلور كل يوم
1: أي.
0: يعني يومياً الحمد لله رب العالمين حصلت دعوات طيبة الله يسعدك سعدتني الله يفرحك الله يخليك دائما أشوفها من حريم ورجال دائما هذه الدعوة أنا أحصلها فوالله أول ما أفتح على هذا التعليق صباحي يبدأ جميل جميل كل يوم أشوفها
1: في تعليق معين محمود بعده راسخ في راسك يعني نعم. في عقلك
0: نعم
1: مثل إيش من وين وصلتك
0: في حرمة قطرية حرمة قطرية نزلت فيديو عن قطر وضرب ترند في قطر جاتني هذه الحرمة ويعني شفت التعليق صغير لأن أنا ما أدخل عليها فدخلت عليها لقيت لها كاتبت لي قصيدة
1: ما شاء الله
0: الله يخليك وتدعي لي طلعتني من هم أنا هذا اللي بيقوسين يعني طلعتني من هم وساعدتني كأنك سفرتني بهذا الفيديو اللي طرشته فأنا كنت سبب لسعادة هذيك الحرمة ما أعرف وش اللي مضايقنها أنا كنت سبب لسعادة
1: وإيش محتوى الفيديو كان؟
0: محتوى الفيديو أضحك على الحلم اللي يتكلم لها فضحكت بطريقة كوميدية يعني أي فالفيديو ساعدها في البعض لا وهي هذيك الفيديو ساعدها فقالت لي طلعتني منهم وأنا ما قادر أطلع منها ضحكتني الله يضحكك في الدنيا والآخرة هذه الدعوة اللي الحين في قلبي
1: والله يسعدك محمود دائما وأبدا نروح للختام أو بداية الختام معك محمود أول فيديو كان 100 مشاهدة وفرحت
0: نعم
1: صرت طاير من الفرحة إنه 100 مشاهدة صايرة في الفيديو الحين توصل مشاهدات ما شاء الله بالملايين فلو سألت نفسك محمود يسأل نفسه
0: نعم.
1: هل محمود تغير من بعد هذه المشاهدات يعني محمود يختلف عن اللي كان يشاهدوه 100 بين الحين يشاهدوه ملايين
0: لا أنا مثل ما أنا بس صرت وايد مهتم اني انزل شيء ما زين لان في ناس كبار تتابعني
1: حريص

0: تكون
1: في صغار يتابعوني في كبار يتابعوني.
0: صحيح.
1: فصرت الحين حريص أكثر من قبل. أول لا أنزل أي شيء، الحين لا، الحين
0: من أجل إنك توصل،
1: من أجل إن أوصل
0: وتعرف المنطقة اللي أنت وصلت لها، بعد ذلك عدلت من
1: أيوة عدلت
0: في المحتوى.
1: نعم عدلت، لأن في صغار وكبار يتابعوني، فأقدم الاحترام للصغير والكبير الحين، لأن إحنا ما بنقدر نطلع عن عاداتنا وتقاليدنا.
0: صحيح.
1: في فيديوهات ما أقدر أنزلها.
0: صح.
1: نعم.
0: مثل ما تفضلت محمود، إذا قلنا أو خبرنا محمود النصيحة اللي يوجهها محمود لنفسه من أجل الاستمرار.
1: النصيحة اللي أقدمها لنفسي أبتعد عن الانتقاد وأدخل في التمثيل.
0: خلاص؟
1: لا مو خلاص.
0: من بعد تو الناس؟
1: لا.
0: من بعد هذا اللقاء؟
1: لا.
0: متى؟
1: ما أقدر أفاجئ الجمهور بمحتوى ثاني.
0: زين أنت الحين تقول تنصح نفسك إنك أنت تبقى
1: أنصح نفسي وأحاول إني أدخل، فأنا جالس أسوي للجمهور، أنزلهم بين فترة وفترة، أنزلهم فيديو أمثل فيه.
0: أيوة.
1: أتشوف
0: الحين تريد تحولهم يعني.
1: أيوة.
0: أو تنقلهم إلى مرحلة ثانية
1: بطريقة حلوة،
0: بدون ما يشعروا إن محمود
1: إن راح لمحتوى ثاني. كذا حبة حبة، بين يومين بين أسبوع، يمكن أكمل على هذه المسألة شهور. أنا
0: يعني في سبب معين محمود يخليك إنك أنت تغير؟
1: إيه.
0: إيش هو؟
1: في صارت لي اتصالات من الحكومة أني أغير المحتوى. السبب واحد، نزلته أول مرة في حياتي أدخل مركز شرطة ووقع تعهد. أول مرة أدخل مركز شرطة ووقع تعهد. السبب واحد، ما عاجبنا أني أنا نزلت الفيديو معله.
0: لهذا السبب؟
1: لهذا السبب. يعني ليش أجيب لي نفسي المصايب أو أطلع من هذه؟
0: أنت وصلت يعني مركز الشرطة؟
1: وصلت مركز الشرطة وقعت تعهد. وقعت تعهد.
0: كم بلاغ كان عليك؟
1: واحد بس، أول واحد.
0: ومن هذاك البلاغ أنت؟
1: أول واحد، لكن يعني هو بلغ على هذا الفيديو في عمان. في عمان ضرب 1,500,000، الشير اللي عليه 300,000، فكل عمان شابته، تبالي أمسح ليش الحين؟ فقلت أنا أدخل نفسي في هذه المشاكل وهذه المصايب، أبتعد بطريقة دبلوماسية شوي شوي.
0: هذا السبب يعني؟
1: هذا السبب،
0: هذا الفيديو اللي خلاك أنت الحين ممكن تنتقل ل
1: يمكن
0: محتوى آخر،
1: يمكن بين قوسين. يمكن أيوة، لكن يمكن ما أنزل عن شيء يخص عمان أبدا، أنزل شيء من الخارج
0: خاصة بال
1: أيه. بالرغم أني أنا منتقد كوميدي، لكن الناس حتى لو كنت تضحك يعني معاها صار ما يرضيها، ما يعرفوا أننا إحنا ندور سعادة الجمهور. بس أنا ما يهمني أي حاجة، يعني أنا يهمني سعادة الجمهور اللي عندي.
0: ما حاولت ترضي الشخص قبل توصل للأمور أو تتطور الأمور؟
1: حاولت، يعني قلت له لو مكلمني كلمني، هو كلمني في ساعة وبلكني، ما رديت عليه بلكني، فكنت أبي أرد، يعني أبي أقول له أني بحذفه إن شاء الله وكذا. حصلته مختفي، خليته مختفي، يعني اتصال من المركز وقع التعهد.
0: في ظرف كم تقريبا؟
1: في
0: مدة بسيطة؟
1: لا، من نزلت الفيديو بأسبوع وشيء، بأسبوع من نزلت الفيديو. عقب ما ضرب ترند، ضرب كل العالم، شاف كل عمان شافته، عفوا كل عمان شافته الفيديو، لأنه ضرب أكثر من 1,500,000.
0: وقلت بعد الجهات الأمنية تتواصل معك؟
1: نعم، تواصلوا معي، قالوا لي وقع تعهد، لأنه سابقا اتصلوا فيني. أنا حذفته من مكان واحد، حذفته من الانستغرام، من الفيسبوك، من اليوتيوب، من حتى حذفته، بس في السناب ما حذفته، خفيته، موجود بس خفيته، هو هذا السبب. ورجع هذاك اللي في السناب اللي كان شايفينه 200,000،
0: نزل المقطع و...
1: أيوة، ضرب 500,000 في السناب مرة ثانية الفيديو، وبعدها وقع التعهد.
0: الله يبعد عنك إن شاء الله تعالى.
1: آمين يا رب. آمين
0: محمود، احنا سعيدين أكيد بالحديث معك وبهذا الحوار الشيق، ولكن لكل بداية نهاية. شكرا جزيلا لك محمود اليوم وجودك معنا في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة.
1: والله كل الشكر والتقدير. كل الشكر والتقدير، وتحية خاصة لك ولإذاعة
0: نعم إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس.
1: الله يحييكم.
0: شكرا جزيلا لك محمود، إن شاء الله موفق
1: بإذن الله الواحد لحد،
0: وأيضا متابعينك في انتظار الجديد منك
1: إن شاء الله. إن شاء الله،
0: كل التوفيق محمود، كل التوفيق. إذا المستمعين الكرام، احنا راح نطلع لفاصل. كان معنا ضيفنا في استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس العزيز محمود بن جمعة البلوشي، منتقد كوميدي. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستكملين معاكم ما تبقى من دقائق برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

إلى أخبار دوري أبطال أوروبا وهذا الأخبار اليوم اللي نقولها لكم مستمعي الكرام بفوز ريال مدريد ومانشستر سيتي ومواجهات نارية اليوم. انطلاق دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد ومانشستر سيتي وفي مواجهات نارية اليوم. شهدت الجولة الأولى مستمعي الكرام من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا إقامة أولى المباريات مساء أمس الثلاثاء، حيث حققت الفرق الكبرى انتصاراتها في مستهل المشوار القاري. في المباراة الأبرز تغلب ريال مدريد على ضيف إنتر ميلان بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو. افتتح كيليان مبابي تسجيل مبكرا في الدقيقة 14 مستغلا خطأ في دفاع الإنتر، وأضاف فريدريكو فالفيردي الهدف الثاني من خطأ فادح لحارس الإنتر في الدقيقة 23 قبل أن يقلص أوغوستو النتيجة للضيوف في الشوط الثاني. وفي مباراة أخرى حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا خارج أرضه على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، سجل إيرلينغ هالاند الهدف الأول برأسية في الدقيقة 47 من الشوط الأول قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضايع ليؤكد تفوق فريقه. وشهدت الجولة أيضا فوز بوروسيا دورتموند على فياريال 3-2 في مباراة مثيرة، ودفوق استون فيلا على كلوب بروج 3-2 خارج أرضه، وعودة أيك أثينا بانتصار 1-0 على لاس لينتس. أما مباراة اليوم الأربعاء مستمعين الكرام فتقام 6 مباريات في دوري الأبطال، أبرزها برشلونة فاينورد الساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:45 بتوقيت مسقط، ومباراة ليفربول أتلتيكو مدريد الساعة 11 بتوقيت مسقط. وأكيد هناك مواجهة أيضا نارية مستمعي الكرام اللي راح تجمع نابولي بأرسنال الساعة 11 المساء، وباريس سان جيرمان سلوفان أيضا الساعة 11، شتوتغارت فايكينغ الساعة 7:45 أي 8:45 بتوقيت مسقط، وسبورتينغ لشبونة غلطة سراي الساعة 11 المساء. إن شاء الله متابعة ممتعة لكم مستمعي الكرام ومحبين المستديرة ودوري أبطال أوروبا. مستمعين احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس، ومرور سريع كذا على رسائلكم في موضوع حلقة اليوم. سامي العبدلي يمسي بالخير لجميع المستمعين ويخص بالتحية يعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي، وهذا أيضا رسالة من عبد العزيز العبد الله. عبد العزيز عبد الله يقول طبعا شاركنا بالاتصال اليوم والحديث عن مباراة ريال مدريد أمس، طبعا راسل لنا صورة يقول ألف مبروك لكل عشاق ريال مدريد وكل عشاق المرينجي، فوز مستحق على إنتر ميلان يثبت دائما أن الملكي ملكي وسيبقى ملكا على عرشه دائما في العالية مدريستا. شكرا لك يا عبد العزيز، وأيضا هذه تحياتنا للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا، شكرا للريم، شكرا لتغاريد، وشكرا لأيضا اللي يتابعونا من خارج سلطنة عمان، مريم راشد من الإمارات، عبد العزيز العبد الله من قطر، وأيضا هذه تحياتنا لمختار التيجاني أيضا من السودان، ولأحمد أبو علي شكرا جزيلا لك، شكرا لكل المتابعين، شكرا أخوي سعد. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وأيضا أخبار منوعة وفقرات منوعة وجديدة في حلقة يوم الخميس الخميس الونيس. كنا معكم في عمل فريق برنامج تو الناس، أنا عيد الخويطري وزميل العزيز بدر البلوشي، وهذا أيضا تحية للزميلة مريم شكيلي، في أمان الله.

0: شريك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

احنا وصلنا.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

عيش حياتك. وخليك

شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة. Thank you.

ده مش بعد ما دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل.

يجرى ايه لو كانت اقوى. انا مش بعد بدي الوقت انا بدي

غزلك الحبيبي ابتسم غيروه علموه تنسى وتبين لك بعته ليه تنسى ليه الحبيبي ابتسم من قلبك من حب

فاكرني حضرتك جاي، أنا قلتها كده.

وانزل بحيهم وضع التحيات واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعد الهديت إلى نحو الوثيلات هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إست النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا

الله قد عظمت من الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق درعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات صلوا عليه.